محبته الأخيار، شموس الهدى والصلاح، كلما طلعت شمس وجاء صباح، وهب نسيم ونبت زهر وفاح.

صباح الخير والمحبة والبركة لكل مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجميل من يوم السبت. معكم أنا جهاد ببرنامجكم نغم الصباح على أثير إذاعة الجالية الإسلامية على 92.1 FM وعلى الموقع والديجيتال راديو، من غير ما ننسى متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.

طبعا أحبابنا الكرام، ما ننسى أنه بلشت عطلة المدارس، فإن شاء الله تعالى تكون عطلة حلوة فيها راحة وفرح ووقت جميل مع العائلة، والأهم أنه نقضيها بما يرضي الله وينفع أولادنا. ومنقول ألف ألف ألف مبارك لكل اللي هن تخرجوا السنة واللي تفوقوا وجابوا علامات عالية، من هنيهم أول شيء لألهم، وبعدها للأهل، وبعدها للمعلمين والمعلمات، وإن شاء الله تعالى توصلوا لأعلى المراتب إن شاء الله تعالى، وتحققوا اللي ببالكم فيه، وتكونوا من المرضيين عند الله عز وجل. ما تنسوا إخلاص النية لله تعالى، وتعملوا جهدكم أنه تنفعوا أنفسكم وأهلكم واللي درسوكم وعلموكم وتعبوا عليكم، وتنفعوا المسلمين وتنفعوا الأمة يعني بشكل عام إن شاء الله تعالى.

بداية بحب رحب وصبح على كل اللي عم يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة. بداية الحاجة خديجة، يا هلا وغلا فيك وبيسعدني تكوني معي على السمع يا حجي، ويسعد لي صباحك. الأخ أبو دنيا، الأخ حسين، الأخ ديب، كمان مين كمان مصبح علينا هالهني لهلأ، فاللي بيحب كمان يصبح علينا فبتقدروا تبعتونا على الواتساب الخاص بالإذاعة، واللي هو رقمه 0410830930. بعتوا لنا، بس بعتوا لنا الاسم الأولاني اللي ما حابب يطلع اسمه على الهوى كامل، مش اسم كامل يعني، بالكامل يكون اسمه، فصبحوا علينا على هالرقم وقولوا لنا أنتم معنا على السمع بهالصبحية الحلوة، وبيسعدنا أنه تكونوا معنا وبيسعدنا تخبرونا أنه أنتم معنا، هيدا بيشجعنا أكتر، ومثل بيقولوا دفشة لقدام. برجع بعيد الرقم 0-14-830-930. هيدا وين ما كنتوا بتقدروا تبعتولنا مسج ونحن منشوفها إن شاء الله تعالى. بالإضافة لتنزلوا عنكم الأب الإذاعة تؤم أف أم، وبتصيروا فيكم تسمعونا وين ما كنتوا، وأي برنامج ما بيعود بيروح عليكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا بتقدروا تسمعونا إن شاء الله تعالى، ويسعد لي هالصباح.

أحبابنا الكرام، أكيد اليوم هو السبت للرابع عشر من ربيع الآخر من السنة الهجرية 1448 الموافق للسادس والعشرين من أيلول سبتمبر من سنة 2026. أبو معنا حتى نخبركم بمواقيت الصلاة.

إذن مستمعينا الكرام، بالنسبة لأذان الظهر لليوم السبت بيدخل الساعة 11:50 دقيقة، أما العصر فالساعة 3:18 دقيقة، أذان المغرب 5:57 دقيقة، أما العشاء فالساعة 7:17 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 27 سبتمبر بيدخل الساعة 4:11 دقيقة، أما الشروق فالساعة 5:38 دقيقة.

أحبابنا الكرام بهالصباح الجميل بدي خص بكلمة حلوة بعض الأحباب اللي اليوم مسافرين لأداء العمرة، بقول لهم الله يتقبل منكم ويكتب لكم عمرة مبرورة إن شاء الله تعالى، وذنب مغفور وذنب مغفور ودعاء مقبول بإذن الله تعالى. وبقول لهم الله يوصلكم بالسلامة ويردكم لأهلكم وأحبابكم سالمين غانمين. وبحب أقول لهم ما تنسونا من صالح دعائكم عند بيت الله الحرام، وخصونا بدعوة صالحة أكيد من قلوبكم الصافية، فرب دعوة من قلب طاهر تفتح أبواب، يعني تكون أبواب السماء مفتوحة وينقبل دعائكم لألنا إن شاء الله تعالى، هيك بقلب طاهر وصالح إن شاء الله تعالى. دعوا لنا الله يكتب لنا أنه ييسر لنا زيارة بيته الحرام إن شاء الله تعالى وعن قريب. دعوا لنا هالدعوة، يعني منتمنى اللي عم يسمعنا ورايح من الأحباب الكرام يدعوا لنا نروح ونزور بيته الحرام ونزور الرسول عليه الصلاة والسلام، وندعي هنيك ونتوسل لإله بدعائنا، ونزور الروضة نكحل عيوننا بالكعبة. فبنتمنى منكم تدعوا لنا وتدعوا لكل مشتاق لهالرحلة.

نعم أحبابنا، نتمنى من القلوب الطاهرة اللي هي رايحة ونيتها خالصة لله تعالى ما تنسوا تبلغوا سلامنا للرسول عليه الصلاة والسلام.

أحبابنا الكرام، اليوم بالنسبة لأحوال الطقس بسيدني حسب ما ذاكرين الجو دافي ومشمس بمعظمه مع بعض الغيوم، والحرارة بتوصل لحوالي 30 درجة مع احتمال خفيف لزخات أو عواصف خصوصا بعد الظهر والمساء. أما بكرة الأحد مستمعينا الكرام، فحسب ما ذكرين كمان الجو بيتغير بشكل واضح، حيكون غائم وأبرد مع احتمال مرتفع جدا للأمطار، والحرارة حتكون ما بين 17 و 18 درجة.

بحب رحب بالوالدة الكريمة وبقول لك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لي صباحك وبيسعدني تكوني معي على السمع. كمان برحب بالأخت روعة الخواجة، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك. أكيد عم تشربي فنجان القهوة ولا شربتي وخلصتي؟ بقول لك صحة وهنا، وإذا إسا ما شربتي بقول لك صحة وهنا سلف. وبيسعدني كل الموجودين يكونوا معنا على السمع، وبعد يعني بحب تبعتولنا هيك مسج خفيفة أو رقم واحد إنه أنتم معنا.

0: نعم مستمعينا الكرام، وكعادتنا كل يوم سبت بنكون محضرين لكم فقرات منوعة فيها المحبة والتراث والحكمة والمعلومة الحلوة. وأول فقراتنا لليوم أحبابنا الكرام بعنوان بحب نادينا يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم أحبابنا، فقرة من القلب نحكي فيها عن محبة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وكيف المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام بتكون بالقلب وبالأخلاق وبالاقتداء بسنته المطهرة عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: الحقك بالشوق علي
2: علي
1: شفاء القلب لو من ألف.
0: وبعد أحبابنا الكرام موعدنا مع فقرة تراثيات لنرجع سوا لزمن جميل، زمن جميل يعني كل ما مر زمن سبحان الله منقول إنه لعله اللي بعده يكون أحلى وأحسن، ولكن منقول اللي قبله يا ريته يرجع سبحان الله العظيم. الله يرحمنا. نعم، حتى نرجع لعادات وتقاليد وحكم كانت جزء من حياتنا وذكرياتنا.

أما فقرتنا التالتة اليوم مستمعينا الكرام فهي بعنوان من طال عمره وحسن أجله. نعم، ورح نتوقف عند هالمعنى الجميل ونحكي عن قيمة العمر وكيف الإنسان يستفيد من سنين عمره ويخلي أثر طيب يبقى بعده. نعم، قديش حلو الواحد أحبابنا الكرام لسيما بهالأيام، يعني إذا رحل عن هالدنيا يكون تارك أثر ينذكر بذكرى جميلة، ويقول الشخص الله يرحمه كان طيب، كان خلوق، كان عنده صفات جميلة، كان يحب لغيره مثل ما بيحب لنفسه. قديش حلو وجميل هالشي. فأحبابنا ما بدنا نحكي كتير، خليكم معنا وخلوا صباح السبت يبلش معنا بالمحبة والخير والبركة اللي مثل ما بنتمناها بنتمنى هالشي لغيرنا. وابقوا معنا حتى تتعرفوا على هالأشياء كلها وتسمعوها، والواحد يجدد هيك والفرحة ويجدد الإيمان بقلبه ويعمل ريفرش لقلبه ولذاكرته، ونستمع لشي جميل ونرجع للماضي. قبل ما نبلش بأول فقرة أحبابنا الكرام بدي اسمع أنا وياكم لأنشودي جميل جدا بهدية لكل سمع عم يسمعنا، لكل محب عم يسمعنا، ولكل قلب صافي.

بهديها هالأنسودة لكل شخص عزيز على قلبي. أحبابنا كمان يعني ححاول إن شاء الله تعالى أترك هيك وقت بسيط بآخر البرنامج لأعطي سؤال أو بعض الأسئلة الخفيفة والظريفة والهينة، ومع هيك جائزتين كمان خفاف بالمعنى يعني، ولكن هن معناهن كتير بالمحتوى. فأبقوا معنا وبتمنى منكم تشاركوا بآخر البرنامج.

بحب نادينا يا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل أنبيائه وأكرمنا ببعثة أحب خلقه وأصفيائه، والصلاة والسلام على محمد مرشد كل حيران وتائه. عشقناه ولم نره، عشقنا جماله، عشقنا صفاته. في قلبي وقلب كل مسلم حرقة من شدة الشوق لك يا رسول الله. يا ليتني كنت فردا من صحابتك يا رسول الله. يا ليت عيني تمتعت بجمالك يا حبيبي يا رسول الله.

أحبابنا الكرام، بما إن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غنية بالعبر والفوائد، اخترنا مراحل مختلفة من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنصتوا معنا مع الاعتبار والتدبر والتأمل لتحصل الفائدة المرجوة إن شاء الله تعالى. وهاكم أحبابنا قصص حصلت عند وفاته عليه الصلاة والسلام. ففي الساعات الأخيرة من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وفي سحري ونحري، وإن الله جل وعز جمع بين ريقي وريقه عند موته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن، تعني ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه: النعم. فتناولته فاشتد عليه، فقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه: النعم. فلينته فأمره، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يقول سيد ولد آدم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات.

يا أحباب رسول الله، وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 10 ربيع الأول عام 11 من الهجرة، وعمره 63 سنة، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحبابنا الكرام، لقد بدأ به مرضه صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر عام 11 من الهجرة بصداع عانى منه معاناة في صبر وسكون وطمأنينة، ثم اشتد عليه مرضه وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة فأذن له.

أحبابنا الكرام، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. وفيه أيضا عنها رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له.

فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، إلى أن قالت: لما دخل بيتي اشتد به وجعه، قال: أهريق علي 7 قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة، ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى تفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، ثم اشتد عليه المرض فلم يستطع الخروج للصلاة، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. ففي صحيح الإمام البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن بلال فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، أي سريع البكاء، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه.

يا أحباب رسول الله، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم عليه الصلاة والسلام يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخر أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، صلوات الله وسلامه عليه.

المستمعين الكرام، ثم ازداد المرض به صلى الله عليه وسلم، ودنت ساعة الاحتضار، وقاربت لحظة الفراق. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه. وتقول رضي الله عنها: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم ودعها فسارها بشيء فضحكت، فسألناها فأخبرتنا، أي بعد وفاته، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله لحوقا به، فضحكت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهله لحوقا به، فضحكت.

يا أحباب رسول الله، وحين رأت فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من كرب وشدة المرض، قالت: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وتوفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه، أجاب رب الدعاء.

وبنهج محمد صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، صبت على

0: sponsoring 2MFM.
1: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02 8769 562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.
5: بالبيت كل أكل طيبة إلها سر.
6: ومحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
5: السر هو سمنة الذرة النباتية.
6: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
5: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

بحب رحب بالأخت فاطمة أبو الحاف وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وبيسعدني تكوني معي على السمع يا أخت فاطمة. أحببنا لحظات منكون مع فقرة تراثية.

الخل الوفي. أحبابنا الكرام، قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول. سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.

مراتب الورع. دخل الحسن البصري رضي الله عنه مكة فرأى غلاما من أولاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس، فقال له الحسن: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفة العالم؟ قال: الطمع. فتعجب الحسن من صحة مقاله وسرعة جوابه.

لقمة ولقمة. أحبابنا، حكي عن أبي الحسن السري السقطي أنه كان كل ليلة إذا أفطر ترك لقمة باقية من طعام

تأويل رؤيا الطهارة. مستمعينا، لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا، وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها، يسمى علم التعبير، وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين، فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك. وما نورده هنا هو من قبيل الاستئناس، ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ومن منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى: من رأى في منامه كأنه اختتن فقد عمل خيرا، طهره الله به من الذنوب، وقيل إنه يخرج من همومه. ومن رأى أنه يستعمل السواك فإنه يكون محسنا إلى أقاربه واصلا رحمه، فإن رأى أنه يستاك بشيء نجس فإنه ينفق مالا حراما في طاعة، ومن رأى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أمان من الله تعالى، ومن رأى أنه اغتسل فهو يقضي حاجة، والاغتسال يطهر الذنوب ويكشف الهموم، ومن رأى أنه اغتسل ولبس ثيابا جديدة فإن كان فقيرا أثرى وغني، وإن كان مسجونا خلي سبيله، وإن كان مريضا عوفي، وإن كان مديونا قضى الله دينه. ومن رأى أنه يتوضأ بما لا يجوز الوضوء به فهو في هم ينتظر الفرج، وقيل الوضوء في المنام أمانة يؤديها، أو دين يقضيه، أو شهادة يقيمها. ومن رأى أنه يتيمم فقد دنا فرجه وقربت راحته، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

ألقاب. اللقب علم يدل على ذات معينة مع الإشعار بمدح أو ذم أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة، وهذه بعض الألقاب التي أطلقت وأصبحت علماً يعرفه الناس: أسد الله وهو حمزة بن عبد المطلب، أمين الأمة وهو أبو عبيدة بن الجراح، سيف الله المسلول وهو خالد بن الوليد، حمالة الحطب وهي أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب، حواري النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن العوام، ذات النطاقين وهي أسماء بنت أبي بكر.

ذو الجناحين وهو جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار ذو الشهادتين وهو خزيمة بن ثابت ذو النورين وهو سيدنا عثمان بن عفان ذو النون أي الحوت وهو سيدنا يونس عليه السلام.

من أحوال الجنيد البغدادي شيخ الصوفية الصادقين. هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد رضي الله عنه، أصله من نهاوند ومولده في بغداد. كان أبوه زجاجا وكان هو خرازا، صحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي. كان رضي الله عنه له ورد في كل يوم 300 ركعة وثلاثون ألف تسبيحة. حكى أبو عمرو الزجاجي قال: أردت الحج فدخلت على الجنيد فأعطاني درهما شددته في مئزري، فلم أنزل منزلا إلا وجدت رزقا، فما احتجت إلى إخراج الدرهم. فلما عدت إلى بغداد ودخلت على الجنيد مد يده وأخذ الدرهم. وقال أبو محمد الجزري: لما مرض الجنيد مرض موته كنت على رأسه وهو يقرأ ويسجد، فقلت: أبا القاسم ارفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد، هو ذا صحيفتي تطوى، وأنا أحوج ما كنت الساعة. ولم يزل باكيا وساجدا حتى فارق الدنيا 68.

نسبك عملك. جاء في الحديث الشريف: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال أحدهم: قال النبي مقال صدق لم يزل يجري على الأسماع والأفواه: من غاب عنكم أصله ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي. أسفرت عن أفعال سوء أصبحت بين الأنام قليلة الأشباه. وتقول إنك من سلالة حيدر، أفأنت أصدق أم رسول الله؟

0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لنتابع آخر فقرة ببرنامجنا. في الفقرة الثالثة معنا عرض اليوم إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي. بقول للأخ أبو هيثم وعليكم السلام ورحمة الله، ويا هلا وغلا وبارك الله فيك، سلمك ربي من كل شر إن شاء الله تعالى. إلا هلا الأسبوع راجعين، ف حلو الرجعة ما هيك، بارك الله فيك. إذا مستمعين الكرام مثل ما قلت لكم حأترك شوية وقت مشان ناخد كم اتصال إن شاء الله تعالى. عنا هديتين، أول هدية $50 والتانية $50، فيعني دفشة لقدام بتساعد. لو ما كانت كبيرة يعني المبلغ كبير، ولكن حلوة. فبتمنى الأغلبية يتصلوا فيني. بارك الله فيك يا حجي خديجي. حناخد الاتصالات وحناخد على الواتساب، فبتمنى من اللي هو عادة بيتصل فيني يتصل، واللي بيقول لي بعدني بستحي ما لي عين اتصل واحكي على الهوى وبخجل ومدري شو، فبتقدروا تبعتوا لي على الواتساب الخاص بالإذاعة. حابعت لكم رقم الواتساب أو حقلكم إياه، هو 0410-830-930. يعني بحال بعدكم لهلأ ما ضفتوا الرقم، بتمنى عليكم تضيفوه. برجع بعيده بشكل أهون، 0410-830-930. فاللي بيحب يشارك معي الحديث اللي حنتذكره نحن وياكم إن شاء الله تعالى هو على النحو التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا ذكرتوا تكفوه لمن لا أمانة له. نعم، لمن لا أمانة له. فبرجع بعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قديش الأمانة حلوة، خصوصا بين الأخوة، بين الرفقة، بين العمال، بين بعضهم. كتير حلوة الأمانة، خلوها براسكم. فاللي بحب يتصل بيقدر يرد لنا على 9707-2747، واللي بيحب يشارك معنا اللي ما بيتصل بالعادي بيقدر يشارك معي على الواتساب الخاص بالإذاعة. بدي يعني ناس جدد يتصلوا فيني ويشاركوا معي على الهواء، وبدي ناس يتصلوا فيني أو يبعثوا لي على الواتساب الخاص بالإذاعة، لأنه عم حاول زبط شغلي وعم أحكي معكم، فمشان هيك تلبكت شوي. فحنرجع نتابع بالإنشودة.

0: قبل ما ناخذ الاتصالات اللي معنا اياها على الهواء، في عندي سؤال من السابقين الاولين من الصحابه، كنيته ابو يحيى، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحبه، حب الوالده لولدها. من هو؟ ما عندي خيارات بس بدي تقولوا لي من هو من السابقين الاولين من الصحابه، كنيته ابو يحيى. عن مين عم نحكي؟ حناخذ الاتصال الاول لليوم، منقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا هلا وغلا بالاخت روعه، كيف احوالك؟
1: الحمد لله، وتحية للجميع المستمعين ومحبين الإذاعة الطيبة.
0: بارك الله فيك يا حبيبة قلبي، الله يكرمك ويعزيك. بتحبي تشاركي معي بالحديث؟
1: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. طيب أخت روعة، قديش كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي؟
1: عليه أفضل الصلاة والسلام 63 سنة.
0: طيب،
1: والسؤال اللي سألتيه عن الصحابي من الصحابة الأولين السابقين كنيته أبو يحيى، هل هو صهيب بن سنان الرومي؟
0: طيب، بتقولي صهيب بن سنان الرومي. طيب، حطيت عندي، بارك الله فيكي،
1: أحسن الله إليك.
0: اسم ولد من 4 حروف لو أضفنا له نقطة صار شيء نحن منلبسه، شو هو الاسم؟ فكري لنا فيه ورجعي.
1: إزار يعني على بتضيفي نقطة على
0: الراء، بتصير زي ايه، بصير اسم ولد
1: ملبوس.
0: إيه؟
1: لا صح. إيه؟ كمان بصير في، ما بعرف، في إزار. لا، ما بعرف.
0: هو بيكون اسم ولد اذا ضفنا له نقطة بصير شيء بنلبسه.
1: اوكي،
0: ماشي، يلا بارك الله فيك، ارجعي لنا.
1: احسن الله إليك.
0: امين واياكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ننتقل على الاتصال اللي بعده، الحاج أحمد. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج.
2: سلامتك، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله رب العالمين، طمنونا عنكم.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله كل وقت إن شاء الله تعالى. طيب، منبلش بالحديث؟
2: نعم.
0: طيب،
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له.
0: نعم، حلو الأمانة كتير، الواحد يكون أمين.
2: أكيد، صدق يلي يبين لي أنه شيء يعني مثلا خاين ولا شيء ولا ما هو هيك، ما بعود يعني بكترش فيه.
0: نعم صحيح،
2: مغود بعد منه يعني.
0: في ناس تبقى مخبية مثل بيقولوا تحت التيابة.
2: سبحان الله العظيم.
0: نعم، قديش كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي؟
2: 63 سنة.
0: نعم، والسؤال اللي سألته، السؤال الحلقة بعيده؟ سمعتي شيء؟
2: ما عرفت.
0: طيب ماشي، لكن فيك ترجعي تتصلي فيني أو تبعتي لي على الواتساب
2: إن شاء الله.
0: طيب، السؤال اللي سألته كمان، اسم ولد بيتألف من 4 حروف لو أضفنا له نقطة بحرف من الحروف بيصير شيء نحن منلبسه.
2: لا، ما بعرفه، ما أفكر
0: فيه. طيب، حأسأل سؤال، شو اسمه بيت الدجاج؟
2: القن.
0: صحيح، بارك الله. نعم، فيكي.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي ويبارك فيكي، إذا حبيتي رجعي اتصلي فينا مرة تانية. مع السلامة، باي. إذن مستمعينا الكرام، قلنا اللي بيرغب يبعت أجوبته على الواتساب اللي هو ما بيتصل بالعادي، بتقدروا تبعتولنا على 0410-830-930، تبعتولنا متى توفي، كم كان عمره الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي، والسؤال اللي عم اسأله الحلقة، سؤال الحلقة، والسؤال اللي اسم الولد. بعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة. حناخذ الاتصال اللي بعده إن شاء الله تعالى. ألو.
3: السؤال لاسم الولد. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج أم وسيم.
3: أهلا بكم، كيف اليوم حبيبتي؟
0: الحمد لله رب العالمين. طمنيني عنك حجي، كيف أحوالك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: كيف صار الجو برا؟ شوب؟ ولا قصة ما طلعت لهيئتك؟
3: لا طلعت بس شوب.
0: نعم.
3: طلعت مشي شوي بس الطقس بلش يعبي.
0: نعم نعم سبحان الله. يعني قصة عبكرة بدها ترجع تنخفض الحرارة أكترية الناس سبحان الله العظيم بتلاقيهم مرضى مرشحين، وفي هلأ بالأيام فيروس. نتمنى عليكم تنتبهوا على حالكم وأولادكم والأطفال.
3: يا سبحان الله، يا سبحان الله بتحكي هلأ وعم يقولوا بكرة بدأ تنزل حرارة، ما هو عم يصير شوب
0: نعم تنزل حرارة. صحيح صحيح. هيدا بيسبب أمراض كتيرة كمان تغيير الطقس. يعني اليوم ببانكستاون آيلين حتوصل الحرارة للخمسة وثلاثين، أما بكرة الأحد حتوصل بأقصها للسبعتاعش. يعني تصوري قديش الفرق.
3: ما هذا اللي عم لك حاجي إنه عم يصير إنه الطقس عم يلعب فينا. الحمد لله.
0: سبحان الله العظيم. الحمد لله على كل حال. طيب بارك الله فيك حاجي. بنبلش بالحديث
3: إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن ضيع
0: لا عهد
3: لا دين لمن لا عهد ولا إيمان لمن لا أمانة له.
0: نعم صدق لمن لا عهد له صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. قديش كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي؟
3: 63.
0: طيب وسؤال الحلقة
3: ما سمعته بصراحة لأنه كنت من بالبيت.
0: أوكي حأرجع عيده. من السابقين الأولين من الصحابة، كنيته أبو يحيى، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبه فحب الوالدة لولدها. من هو؟
3: أوكي في شيء
0: ما في احتمالات.
3: ما في احتمالات؟
0: لا.
3: أوكي هل هو صهيب؟
0: بتقولي صهيب حطينا عنا. وبالنسبة لاسم الولد؟
3: هلا اسم الولد قلتي ثلاث حروف اسمه؟
0: أربع.
3: أربع حروف.
0: أربع حروف.
3: أنا ذكرت ثلاثة عن أوكي لكن شوفها وبعتلك إياها على ال على الواتساب إن شاء الله.
0: ماشي حبيبة قلبي بارك الله فيكي.
3: آمين وفيكي.
0: مع السلامة.
3: أوكي طيب. الله معك مع السلامة.
0: باي.
3: أدايا في شيء حزي.
0: في شيء.
3: هل هو حاتم؟
0: بتقولي حاتم؟
3: حاتم وإذا بتصير له نقطة بتصير حاتم.
0: بقى أنا ما يعني وضحت لكم أكثر. هو يعني مذكورة هي في شيء بنرتديه بإيدنا فأنا ما قلت للإيد فتركت لكم إياها. نعم شيء بنلبسه. نعم صحيح. أنا كنت ناطرة قلت حتى يمكن تسألوني أسئلة هو للرجال للنساء كذا فما شاء الله وكان عنك. حتى الأخت حنان بوجه لها تحية كمان بعتت لي إنه هو حاتم وبصير خاتم. نعم بارك الله فيك حجي.
3: آمين وعافيكم. يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. ألف شكر لإليك. كمان مننتقل للاتصال اللي بعده بنشوف مين في معنا. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كيفك
4: يا عيمان؟ كيفك حجي جهاد؟
0: الحمد لله.
4: الحمد لله رب العالمين. نشكر الله ونحمده.
0: بارك
4: مليون
0: الله
4: مرة.
0: نعم.
4: وفيكم كيف الشيخ بلال؟
0: الحمد لله
4: العيلي.
0: بخير بصحة الحمد لله تمام.
4: الحمد لله تحياتنا لإله ولكل المشايخ الكرام.
0: إن شاء الله بيكونوا كلهم على السماء.
4: إن شاء الله.
0: طيب بشو ببلش يا عماد؟ نعم الحديث.
4: بالحديث من وراك تفضل.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لا دين.
4: لا دين.
0: لمن لا عهد له.
4: لما لا عهد له.
0: لمن لا عهد له.
4: لمن لا عهدها لا.
0: نعم لا عهد له ولا إيمان.
4: ولا إيمان.
0: لمن لا أمانة
4: لمن
0: له.
4: لمن
0: أمانة
4: الله.
0: نعم
4: أمانة الله.
0: نعم
4: بارك فيكم إن شاء الله على الإذاعة الكريمة.
0: شكرا يا عماد.
4: حاجة جهاد هي إذاعة إسلامية كلها رقة وحنية وأحلى شعبية. بدي أقدم لها أحلى هدية.
0: شو هي؟
4: بعدين من أولى.
0: طيب
4: نحن عندكم وبقدمكم أحلى هدية
0: إن شاء الله تعالى. قديش كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي؟
4: 63.
0: طيب وسمعت السؤال اللي طرحته سؤال
4: كمان أنا مع الأخت روعة.
0: طيب حطينا عنا. طيب هلا بما أنه عرفت شو هو جواب السؤال اللي
4: اسم الولد. طبعا طبعا أنا كنت بدي أقول لك يا حاتم. طيب. أنا في عندي صديق لإلي كمان هو قال لي عنه قال لي إلا حاتم.
0: أها شكرا لصديقك.
4: ما هو في عندي اثنين كان. ثانك يو إبراهيم كمان بوجه لك تحية. صديق اسمه إبراهيم.
0: لو فترة ما بعت لنا إبراهيم بشو ملتهي يا إبراهيم؟ ما
4: لا لا غير علينا. عنه غير هيدي إبراهيم. إبراهيم غير إبراهيم
0: كمان من وجهنا
4: غير إبراهيم فاروق.
0: نعم بارك الله
4: غير إبراهيم فاروق.
0: نعم
4: فليكن زمان ما طلع معكم.
0: صحيح
4: بحكي معه بيسلم على الجميع.
0: نعم إن شاء الله
4: شغله هو اسم الله بيزيد
0: الله. الله يعطيه العافية. طيب عماد زهرة مزروعة بإيدك بتنفتح لما بيتساقط الأمطار شو هي؟
4: إف سوري سوري لحظة لعدي ليها.
0: زهرة مزروعة بإيدك بتنفتح لما بتتساقط الأمطار شو هي؟
4: هي أول مرة بسمعها. رح يمشي عرفتها؟ عرفتها؟ حتى صاحبي معرفة كمان
0: كمان؟
4: هاي أول مرة حاطيك الوردة؟
0: ما عم بقول لك زهرة
4: الوردة؟
0: عم بقول لك زهرة بتقول لي وردة زهرة أو وردة
4: ما هي الوردة لما تشتت الدنيا بتفتح
0: هيك بتقول؟
4: ايه
0: طيب ماشي
4: أنا هيك
0: هلا بتشوف غيرك شو حيقول
4: إن شاء الله.
0: طيب شكرا كثير يا عماد.
4: أهلا
0: وسهلا فيك. مع
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. منشوف كمان الاتصال اللي بعده. ألو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا مرة تانية
5: بسلامتك. جواب السؤال عن الصحابية صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه.
0: طيب حطينا عنا. وعرفتي شو هو جواب السؤال الولد اسم الولد شو هو؟
5: لا مثل ما قالت الحجة أم وسيم
0: شقالي الخاتم. نعم نعم بارك الله فيك. عرفتي شو السؤال اللي سألته لعماد؟
5: لا والله لا.
0: قلت له زهرة مزروعة بإيدك بتنفتح لما بتتساقط الأمطار شو هي؟
5: مزروعة بإيده
0: أو بإيدك هلأ صارت.
5: لا أعلم
0: ما أنها هيني. ها لو تفكري فيها شوي
5: إن شاء الله.
0: طيب ماشي بارك الله فيك. بعتي لي إياها على الواتساب.
5: إن شاء الله. الله معك.
0: مع السلامة باي. طيب هلا حننتقل للاتصال اللي بعده بس لنشوف اللي عم يكتبوا لنا. سؤالها بتقول الحاجة فاطمة صهيب الرومي توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بعمر 63 بعد عم تكتب. نعم يا حجة خديجة بارك الله فيك جوابك صح. نعم يا حنان خديري جوابك صح. الأخت روعة كمان جوابك صح. هيني مزبوط. طيب حنشوف راح الاتصال حنشوف الاتصال اللي بعده إن شاء الله تعالى. ما بعرف شو صار. لحظة خليكم معنا حنشوف مين في معنا. ألو ألو ألو
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بالأخت روعة مرة تانية.
6: أهلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد. الحزورة اللي قلتيها لأخ عماد
0: إيه؟
6: أول مرة بسمعها بس ما شاء الله هيني. أول مرة بحضر حزورة دغري متخذ معي ولا تاني شخصية.
0: الشمسية. نعم صحيح، بارك الله فيك. وكمان بعتوا لي الأخت فاطمة أبو الحاف الشمسية، الحنان دبوسي الأم وسيم بتقول المظلة، الحجة خديجة زميلتنا بالعمل قالت الشمسية، والحنان خديري، وانتي بعتي لي، وكمان الأخت رضا كمان بعثت لي المظلة. نعم بارك الله فيك يا أخت روعة،
6: أحسن الله إليك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. إذن كمان بعدنا متابعين معكم مستمعينا الكرام، اللي بحب يتصل على 9707-2747. كان معي اتصالين كمان راحوا، اللي راحوا الاتصالات ياريت يرجعوا يتصلوا فينا مرة تانية. بعتذر منكم، ما بعرف كيف انقطع الخط.

0: أنشودي جميلة جدا، هي اسمها صرخة وجع. للي تعرفتوا عليه يمكن أكتريتكم الأخ خالد الأطيار، المنشد خالد الأطيار. يعني لو بتتمعنوا بالكلمات اللي عم يقولها، كلمات جميلة جدا. الغيرة بتذبح، الغيرة بتعمل أشياء كتير، الغيرة بتنزل شخص عن المنصب وبتطلعه على المنصب، الغيرة مثل بيقولوا بالآخر بتقتل صاحبها. صحيح، بهالأيام قدي صاروا أهل الوفا قليل لسوء الحظ، سبحان الله للأسف. حننتقل للاتصال اللي بعده. عماد،
1: رجعت مرة تانية معك.
0: حدي
1: جهاد.
0: نعم.
1: ايه هلا خبرت مع صاحبي.
0: ايه.
1: طلعت مش الشمسية، طلعت غير الشمسية.
0: شو هي؟
1: طلعت ابراهيم شو هي؟ زهرة العريحة.
0: نحن عم نقول انت بتكون بايدك هالشغلة، بتكون زهرة مزروعة بايدك.
1: ابراهيم.
0: بتنفتح لما بتتشقي.
1: لحظة.
0: هي حزورة، هي حزورة، شغلة مزروعة، زهرة مزروعة بإيدك بتنفتح لما لما بتشبتي بتنفتح. وأنا توقعتك تقلي سألتي قبل هلأ هالسؤال، وإيه بعرفه بطلع بس نسيته.
1: هلأ تذكرت.
0: تذكرتها.
1: يعني لما تكبسيها بإيدك تفتحي الشمسية.
0: إيه لما بتشتي بتقوم تفتحها مثل شكلها مثل الزهرة.
1: اكزاكتلي. بس هو فصليها شفناها ديفرين هيك.
0: ايه ولا يهمك، ولا يهمك.
1: يبارك فيكم ان شاء الله. تحياتي للجميع، واحلى اناشيد اللي بحطها خالد الاطيب. طيب حلو كلماته ونايس.
0: نعم.
1: بيعبر كثير الاناشيد الطيب الحلو.
0: صحيح.
1: كثير كثير.
0: صحيح، شكرا يا عماد.
1: حطينا انشوده حلوه كثير من
0: يلا
1: عندي.
0: يلا عم نسمع انشوده كثير حلوه وفيها معاني حلوه حلوه كتير. حلوه. يلا هلا هم كفي.
1: تحياتي للجميع، للأخت روعة كمان.
0: نعم.
1: للجميع
0: إن شاء الله.
1: يبارك فيكم.
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. إذن عماد آخر متصل لليوم، حنتابع بالأنشودة الجميلة جدا، بهدية لكل سما عم يسمعنا. بس فتحوا هيك دينيكم واسمعوا.

إذن مستمعينا الكرام، على السريع حنعطيكم مين اللي ربح معنا اليوم وننتقل للقرآن الكريم. ربحت معنا أول جائزة اللي هي $50 كاش الأخت روعة الخواجة، ألف مبارك لك يا أخت روعة. الجائزة الثانية بتربحها معنا الأخت رضا العشي اللي عطتنا أجوبة صحيحة على الواتساب الخاص بالإذاعة، كمان ربحتي معنا $50 كاش، ألف مبارك لك. وإن شاء الله تعالى السبت الجاي إن شاء الله تعالى منكون معكم، وفي عنا كمان هدايا غيرهم للأسبوع الجاي. بنتمنى نتلقى اتصالات جديدة ومشاركات جديدة على الهواء وعلى الواتساب الخاص بالإذاعة، وحتى فيكن اللي الأسبوع الجاي اللي عنده رقمي بيقدر يبعث لي على رقمي، أكيد ما حقوله على الهواء، اللي عنده رقمي بيقدر يبعث على رقمي كمان إن شاء الله تعالى ويشارك معي على الواتساب الخاص فيني. فلهلأ بيكون انتهى البرنامج معنا، لقائي بيتجدد فيكم نهار الأربعاء إن شاء الله تعالى بعد الظهر بعد أذان العصر إن شاء الله تعالى. منطلع عليكم بحل جديد، ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب لألنا ولأي شخص بحاجة لدعائكم. أستحفظكم الله وإلى اللقاء. وقبل ما نترككم بنحب للأحباب الغاليين على قلوبنا اللي راحين على العمرة اليوم ما ينسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، صفوا قلوبكم قبل ما تروحوا، ما تنسوا إخلاص النية، وما تنسونا من دعوة صالحة صالحة بظهر الغيب. وهلا احبابنا منترككم مع تلاوه عطيره من القران الكريم قبل ما يحين موعد اذان الظهر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring to MFM. Need NDIS or aged care support that actually

0: ديني يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: You are tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. We will now listen to an English lecture.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Lahu al-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم دعوة غداء.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.

0: وسهلا. الحمد لله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلونك حاجة؟
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: كيف المشوار؟ الحمد لله سهلة. الحمد لله.
0: سهلة في عجلة شيء أخرت شوي.
2: لا لا ما شاء الله الطريق يعني سهل. ما أعرف لأنه ويك إند اليوم الله أعلم.
1: الحمد لله زين وجوهم حلو.
0: يا أهلا وسهلا شرفتونا تفضلوا الشباب.
1: وين الحاجة أحمد؟
0: الشباب.
1: ها؟ ديشون؟
0: بيشهور بيعملوا على ان شاء الله بلشوا بالدجاج يشوفوا
1: ما شاء الله. طب انا راح اروح اقعد فيهم اولاد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شلونك حاج احمد؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. شلونك حاج ابو ابراهيم؟ الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. رائحة الشواء دخلت في الانف.
3: اهلا وسهلا.
1: اهلا بكم يا مرحبا. اهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله. كان
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيك.
3: جيب لك عصير. عصير تفاح. عصير ليمون.
1: الحمد لله الامور مليحه. الحمد لله ما محتاج شي.
3: كوبايه ماي او نعمل فنجان
1: بسيطه. لا خلينا واقفين على الشواء لنشوف شو اللي يسووه. ما شاء الله ما شاء الله خير وبركه.
3: طب شو رايك اطلب لك هلا منقوشه بتعمل لك اياها طازج وبتاكلها قبل الشوي.
1: يا حاج احمد انت تريد املي معدتي قبل ما اكل؟
3: لا يا راجل لا.
1: خليني أجوع حتى أكل أكثر. ما شاء الله ما شاء الله.
3: نحن بنحب نكرم الضيف قبل الشوي.
1: تريد تشبعني قبل الشوي ها؟
4: لا نحكي لك هالقصة لك اللي صارت. بيقولوا صارت هيدي عندنا.
1: أي حاجة احكي لي.
4: بيقولوا إنه في شخص طلع من المدينة على الضيعة عزيمة يعني تعرف وبتضيع يعني في الفواكه وغير الفواكه.
1: نعم نعم بساتين ما شاء الله.
4: بساتين اه.
1: نعم ما شاء الله.
4: هذا الرجل طلع انه عزيمه لعند ناس بالضيعه.
1: نعم.
4: فقعدوا اول ما قعدوا قال له ابنه لصاحب العزيمه قال له لابنه يعني صاحب العزيمه قال له قال له لابنه نزلوا على البستان. نزلوا للضيف على البستان وخليه يشوف التين.
1: اه ما شاء الله يعني
4: عندهم بستان تين. قال له نزلوا خليه يشوف بستان التين.
1: نعم.
4: هذا نزل على بستان التين ما قدر ضبط نفسه بقى يشوف هالتين ويستحلي يكمش الطوب مثل ما هو وياكله.
1: نعم.
4: هو كان وصاه قبل لابنه قال له بس يبلش يأشر بتجيبه
1: ايه حتى يرجع على الغداء.
4: قال له بس يبلش يأشر بتجيبه. قال له اوكي. نزل هذا نزل هالطيف لتحت بل شاف التين ما قدر ضبط
1: طبعا
4: يكمش مش حبة التين مثل ما هي ويحطها بتمه.
1: ما شاء الله.
4: أكل أكل أكل بالآخر راح ويشبع أو شبه يعني. قام صار يأشر التين ويأكل.
1: إيه بعد خلص.
4: قام قال له قال له الشاب قال له لك هلا بنمشي على البيت مشان الغداء.
1: أيوة.
4: فأخذوا على البيت كان الأكل كله جاهز من أصناف الأكل من الأنواع على الطاولة مليانة.
1: ما شاء الله.
4: فطلع هيك قال له أنا ما بقى فيني أكل مش بقى التين.
1: راح عليه الغداء.
4: راح على الغداء.
3: يا حجي جبنا صحن تين.
1: لا يا حاج. طيب أنا عندي أحكي لك شغلة لخ بس بالعكس يعني تماما عكس ما حكيته. يقول لك إحنا كان عندنا شخص بخيل وحضر عنده شخص على غفلة دق الباب من الأقارب وجاء ليبات معهم يعني. فقال خلاص يعني إجباري بده يبات وراح أعشيه. فخلاص وصل أهله أنه يحضرون العشاء وجلس مع الضيف في غرفة الضيوف وانتظروا يتسلوا إلى أن صار وقت العشاء. دخل الولد جاب له صينية بيها رز وجاب خبز وما في لحم يعني بس مجرد خبز ورز وبدأوا بسم الله بدأوا يأكلون. فالضيف يحكي ويا نفسه. الضيف يحكي ويا نفسه يقول يعني عجيبة يعني جابي لي رز وخبز لا لحم لا مرق لا كذا بس رز وخبز بس يسوي. الحمد لله على كل حال بدأ يأكل وهو جوعان جاي مشوار سفر. فبدأ يأكل وراء تقريبا دقائق بسيطة دخل الولد قال له بابا أمي تقول أدخل الدجاج. الأب قال لابني الضيف ده يأكل انتظر شوي لا تستعجل. قام الولد رجع راح الضيف ده يأكل قال عجيبين يعني ليش ما جابوا الدجاج مع الرز. ليه جابوا الرز بالأول وبعدين يجيبوا الدجاج؟ بس خلص رام يأكل بس أبطأ من قبل، ينتظر بركة إنه الدجاج لسه على النار يعني ده يستوي الله يجيبوا له إياه، فقام يأكل أقل يعني ما قام يستعجل بالأكل، قام يأكل على مهل. ورا شوي دخل الولد قال له بابا أمي تقول أجيب الدجاج، قال له ابني الضيف بعده ده يأكل اصبروا شوي لا تستعجلون.
3: بعد في شوية محل بمعته
1: خلي يأكل على
3: قيم ليها.
1: انتظر يا حاج انتظر اصبر. فقال له انتظر الضيف ده يأكل انتظر طي مجال خلي يأكل شوي. بعد شوي الضيف قال الظاهر انه الدجاج يعني على وشه كأنه ينضج راح يلحق على الأكل، فخليني أشيل إيدي من الرز. فشال إيده من الرز قال خلاص أنا الحمد لله شبعت من الرز. صاحب البيت قال له يعني ما محتاج بعد تأكل يعني؟ قال له لا خلاص جيبوا الدجاج
4: جيبوا الدجاج
1: قام الولد
3: قد يقال سن سنينه على الدجاج
1: سن جوعان
3: ما بده يفلح إلا ليأكل الدجاج
1: تماما كأنه. فقال له خلاص جيبوا الدجاج. قال له يعني خلاص شبعت يعني ما بدك رز ما تريد رز بعد؟ قال له لا خلاص ما اريد رز خلاص جيبوا الدجاج نخلي محل الدجاج. قام الاب صاح على ابنه قال له يا ابني؟ قال له نعم بابا. قال له ابني جيب الدجاج. قال صار بابا. قام الولد فتح الباب على مصراعيه وخرج لبرا وقام يصيح على الدجاج كش كش كش كش ادخل ادخل ادخل كش كش كش اتاني الدجاج حي اللي هني مربينه خارج البيت يجي ياكل شو وقع رز من الضيف حتى ياكله من الارض ينظف الرز طلع ما في لا دجاج مشوي ولا دجاج مسلوق ولا غير وراحت اللحمه على على على الضيف ما اكل غير الرز والخبز يعني وكمان ما شبع
3: معناته هو ما بده يخلي حبه رز تروح على الفاضي
1: سبحان الله يعني كل شيء محسوب حسابه. ويا حاج احمد عندكم دجاج للرز ولا نبقى على الدجاج المشوي؟
3: خلاص لا تفلفل له شي طنجرة رز وهلا انت بس تشبع بيكون الدجاج استوى النار.
1: ما شاء الله بيت الكرم ان شاء الله بارك الله فيكم
3: حبيبي. اهلا وسهلا
1: حبيبنا حاج.
5: سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هن.

0: مش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض وحرم علينا محرمات، فمن المحرمات التي حرمها الله تعالى على القلب الرياء. الرياء من معاصي القلب. الرياء بأعمال البر، بأعمال الطاعة والخير لأجل الناس، معناه ليمدحوه، هذا هو الرياء الذي حرمه الله تعالى. يعمل عملا فيه خير كصلاة وصيام وقراءة قرآن، يعلم علم الدين، يتعلم علم الدين ومراده حتى يمدحه الناس، ليس مراده طلب الأجر من الله، مراده أن يثني الناس عليه خيرا، أن يقول فلان محسن يدفع الصدقات، فلان فاعل خير يبني المساجد والمصليات، فلان صوته حسن بقراءة القرآن، فلان يحفظ كتاب الله. مراده من عمل الخير محمدة الناس، ليس مراده طلب الأجر من الله، هذا رياء، هذا ذنب كبير. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل هذا فإلى النار. فلذلك لا بد من الانتباه إلى النية، أن يحسن الإنسان نيته عند أي عمل فيه خير، فيه طاعة. بعض الناس يظهرون النحولة، الضعف في البدن، تقليل الطعام، والصفرة في البشرة، بصير لون البشرة أصفر من كثرة التقلل من الطعام، مراده من هذا ترك الطعام، إظهار النحولة، أن شعره غير مسرح، يخفض صوته، مراده حتى الناس يظن به أنه زاهد، عابد، تقي، ورع، هذا مراده من هذا، هذا رياء لا يحبه الله تعالى. بعض الناس يطلبون من عالم أن يزورهم في بيتهم، يقولون للعالم المشهور الفلاني: تعال زرنا في بيتنا. مرادهم بهذا دعوة العالم إلى بيتهم، حتى يقال عنه: فلان دعا العالم إلى بيته، فلان مشهور، فلان فاعل خير، فلان كذا وكذا، يريد بهذا محمدة الناس، وما أكثرهم في هذه الأيام. ومن كان قصده من إظهار النحولة والصفرة وتشعث الشعر وخفض الصوت حتى يقال عنه فلان زاهد، فلان عابد، حتى الناس تنفق عليه، تطعمه، تأتيه بالهدايا، كما هو حاصل من بعض الناس اليوم، يأتي إلى المصلى، إلى المسجد، يتفرغ، يقول: أنا مالي وللدنيا، يقول للناس: مالي وللدنيا، أنا آتي أصلي، أنا آتي أصوم، أقرأ القرآن، يظهر النحول في البدن والتقليل من الطعام، يخفي صوته مع الناس، مراده حتى الناس يجلبون له الأموال، يعطونه الهدايا، هذا زائدا على معصية الرياء أكل أموال الناس بالباطل، وما أكثرهم هذه الأيام. فلذلك لا بد من حسن النية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا، ذهب يغزو في المعركة، يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر الثواب، قصد الثواب، والذكر أن يذكره الناس بخير، يعني جمع في نيته بين شيئين: طلب الأجر من الله ومحمدة الناس. فماذا كان جواب رسول الله؟ فقال الرسول: لا شيء له، ليس له ثواب بالمرة، لأن هذا أيضا رياء، لأنه طلب بعمله الطاعة مع طلب الأجر من الله محمدة الناس، فلا ثواب له. من أراد الثواب يخلص في نيته لله وحده سبحانه وتعالى. فأعاد الرجل هذا على رسول الله ثلاث مرات، كل ذلك في كل مرة الرسول عليه السلام يقول له: لا شيء له، لا شيء له، ليس له ثواب. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الله لا يقبل من العمل عمل الخير إلا العمل الذي هو كان فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى، طلب فيه وجه الله. ما معنى طلب به وجه الله؟ مرضاة الله. كلمة وجه الله لها في لغة العرب عدة معاني، ليس معناها الوجه الجارح، هذا الجزء لها أربعة معاني في لغة العرب. إذا قيل وجه الله، وجه الله تأتي بمعنى أفعل كذا وكذا لوجه الله امتثالا لأمر الله، أي طاعة لله سبحانه وتعالى. وجه الله تأتي بمعنى ملك الله بضم الميم، سلطانه، أليس الله له تصرف على هذا العالم؟ تصرفه أزلي لا يهلك، صفة من صفاته، أبدي أزلي. يقال وجه الله بمعنى قبلة الله، كما في الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. تأتي وجه الله بمعنى ذات الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك. ما معنى ذات الله؟ حقيقة الله. أما إذا قلت ذات فلان معناه جسمه، أما لما تقول ذات الله أي حقيقة الله، ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم سبحانه وتعالى. فإذا من معاصي القلب الرياء، فيجب اجتناب هذه المعصية والانتباه ومراقبة النفس، حتى الإنسان لا يذهب باله إلى محمدة الناس. ومن ابتدأ في عمل فيه طاعة طالبا مدح الناس له، ثم في أثناء العمل تاب، وأحسن نيته، الجواب: ما بعد التوبة العمل الذي أخلص فيه له ثوابه، وما قبل ذلك ليس له ثواب، لأن الرياء محبط للثواب. كذلك من المعاصي القلبية التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان العجب بطاعة الله. ما معنى العجب بطاعة الله؟ معناه أن يشهد الإنسان عبادته، يشهد من نفسه أنه يصلي كثيرا، يصوم كثيرا، يعلم كثيرا، يذكر كثيرا، ينظر إلى نفسه نظرة تعظيم، غائبا عن نفسه، ناسيا أن الله هو الذي مكنه، أن الله هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة، أن الله هو الذي قدره أن يفعل هذه الطاعة. فهو ماذا يفعل؟ ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب: أنا أصلي كثيرا، أنا أصوم كثيرا، أنا أعلم كثيرا، غائبا عن نفسه أن هذه العبادة التي فعلها الله هو الذي مكنه أن يفعلها. هذا يقال له عجب بطاعة الله تعالى، هذا يصدر من النفس وينسى أن الله هو الذي أنعم عليه بذلك. لذلك العلماء قالوا من فكر بمعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وعمل بذلك كان قريبا من حال المخلصين. لا حول ولا قوة إلا بالله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة واسمه أبو موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. خص الرسول أبا موسى الأشعري لحكم، منها جاء من سلالة هذا الصحابي الجليل إمام جليل، وهو إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. خصه بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لأن معناها توحيد، فصار أبو الحسن الذي هو من سلالة أبي موسى الأشعري إماما في التوحيد، إماما في التوحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. كلمة جميلة ثوابها عظيم وفضلها عميم. ورد في الحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله أنها تنفع لـ90 داء أقلها الهم، حتى إن المصاب بالوسوسة إذا أكثر منها تذهب عنه الوسوسة، فمن واظب عليها وداوم لا بد أن ينقلب عسره يسرا. كلمة نافعة جدا تزيل الهموم هذه الكلمة، ومعناها توحيد. أنا لا أستطيع أن أبتعد عما حرم الله إلا إذا ربي حفظني من هذا الحرام، وأنا لا أستطيع أن أقوم بالطاعة إلا إذا ربي أعانني ومكنني أن أفعل الطاعة. هذه الجملة الصغيرة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها رد على فرقتين هما من أهل الضلال. لذا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية تمسكوا بهذه الكلمة وبمعناها. لا حول ولا قوة إلا بالله تفيد لنا أن الإنسان عنده اختيار وعنده ميل وعنده إرادة وعنده مشيئة، لكن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لنا مشيئة واختيار وميل وإرادة، لكن تحت مشيئة الله وإرادته. قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لنا مشيئة تحت مشيئة الله. لماذا هذه الجملة فيها رد على فرقتين؟ لأن الفرقة الأولى وهي الجبرية فرقة ضالة منحرفة تعتقد أن الإنسان مجبور ليس له اختيار، مثل الريشة في الهواء تأخذه الرياح يمنة ويسرة، يقولون مجبور ما عنده اختيار بالمرة. هذا الحديث فيه رد عليهم، فيه إثبات أن للعبد قوة، فيه إثبات أن للعبد قوة. إذن فيه رد على الجبرية وفيه رد على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ الإنسان له مشيئة مستقلة عن الله، يفعل الإنسان ما يريد وإن كان الله لا يريد، هذا عندهم والعياذ بالله تعالى. فهذه الجملة تكذبهم، لأن النبي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه أنت لا تستطيع ولو نويت ولو أردت أن تفعل شيئا لا تفعله إلا بمشيئة الله عز وجل. فما أحلاها من كلمة وما أوسع معناها. جملة رد فيها رسول الله على فرقتين، هاتين الفرقتان ظهرتا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري تمسك بهذه الجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن فكر في معناها يقول: أنا لا أستطيع أن أبتعد عما حرم الله، لا أستطيع أن أحفظ قلبي وأحفظ بصري وسمعي وجوارحي مما حرم الله إلا إذا ربي حفظني من هذا، وأنا لا أستطيع أن أقوم بطاعة من الطاعات، من صلوات، من صيام، من زكاة، من ذكر، من حج، أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه الطاعات إلا إذا ربي أعانني ومكنني. فإذن لماذا أرائي في هذه الطاعة؟ لماذا أرائي في هذه الطاعة؟ لماذا أطلب محمدة الناس في هذه الطاعة؟ لماذا أعجب بنفسي فأنظر إلى نفسي نظرة عظيم، ناسيا أن الله هو الذي من علي وتفضل علي فأعانني على أداء هذه الطاعة؟ من فكر في هذا حقيقة يكون قريبا من حال المخلصين، يبتعد عن الرياء والعجب. والعجب غالبا يقارنه رياء، غالبا يقارنه رياء. نسأل الله تعالى السلامة. وهذا أمر دقيق، أمر دقيق جدا، يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر، لأنه يحتاج إلى مراقبة شديدة. لذا أولياء الله عليهم السلام يبقون في خوف من أن يكون قد دخل عملهم رياء، فنسأل الله أن يحفظنا من الرياء. ومن معاصي القلب، من الأمور التي حرمها الله تعالى على القلب، الشك في الله، أي في وجوده أو في قدرته أو في حكمته وعدله ونحو ذلك. الذي يشك في قلبه يقول: الله موجود أم غير موجود؟ هذا الشك يخرجه عن الدين، يخرجه عن الإسلام. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. وقال ربنا: أفي الله شك؟ أي لا شك في وجود الله. فالذي يشك في وجود الله، لو في قلبه منه يشك في نفسه: هل الله قادر على كل شيء؟ هل الله عالم بكل شيء؟ هل الله عدل فيما يفعل؟ هذا الشك يخرجه عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، كفر وضلال. أما الخاطر وهو الذي يمر على قلب الإنسان من غير إرادة الإنسان، الخاطر يمر على الإنسان، على قلب الإنسان من غير إرادة من الإنسان، لا نستطيع أن ندفعه، لا نستطيع أن نمنعه من أن يخطر لنا مرة ثانية، لكن هذا الخاطر نحن نستطيع أن لا نتبعه، لكن لا نستطيع أن ندفعه. يقال له الخاطر أو الهاجس. هذا الخاطر نحن لسنا مؤاخذون عليه، إن خطر لنا خاطر فيه كفر نحن نكره ذلك ولا نرضى، لا نستطيع أن نمنع هذا الخاطر أن يأتي إلينا، لكن نستطيع أن نكرهه، نستطيع أن لا نتبعه ولا نصدقه. فانتباه إلى هذه المسألة، إن كان خطر على بال الإنسان، على قلب الإنسان أفكار تخالف الدين خطرت على باله من غير إرادة منه، هو لا يريد، جاءه الخاطر من غير إرادة، هو لا يريد، هو كره ذلك، لا يحب ذلك، هذا لا يكتب عليه، هذا معفى عنه، لسنا مؤاخذين على ذلك، هذا معفى عنه، لا نؤاخذ على هذا. يقال له خاطر. ماذا يقال له؟ خاطر. ما معنى خاطر؟ مر على قلبنا من غير إرادة منا ونحن لا نتبعه، نحن لا نتبعه، لا نصدقه، انتبهنا؟ لا يكتب عليه. أما إذا خطر على باله خاطر، فكر ذميم، فكر يخالف الدين فصدقه، أو شك في صحته، يمكن صحيح يمكن غير صحيح، فإن هذا يضره، فإن هذا يضره والعياذ بالله تعالى. وهناك أمر آخر يقال له الهم أو التردد في أمر المعاصي البدنية. هنا انتباه بارك الله بكم، ذكرنا أن الذي يشك في وجود الله هذا كفرا، يشك في علمه بكل شيء، في قدرته على كل شيء، هذا كفر. كذلك الذي يتردد يفعل الكفر أم لا يفعله هذا كفر. التردد في الكفر هو كفر، انتبهنا؟ التردد في الكفر هو كفر. قال في نفسه أنا إن حصل معي هذا سأكفر، تعلق الكفر على شيء هذا كفر. أو أكفر، قال في نفسه أكفر أم لا أكفر، أكفر أم لا أكفر، أكفر أم لا أكفر، تردد، هذا وقع في الكفر. التردد في الكفر هو كفر. أما التردد في المعاصي البدنية، انتباه، التردد في المعاصي البدنية، أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، بعد ما عزم ما جزم ما نوى أن يفعل تردد، أفعل أم لا أفعل، أفعل لا أفعل هذه المعصية، هذا لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم، ما لم يعزم. انتبهنا؟ الهم هذا يقال له هم، تردد، أفعل المعصية أم لا أفعل، قال أسرق أم لا أسرق، أشرب الخمرة أم لا أشرب الخمرة، في نفسه ليس بلسانه، ليس باللسان وليس بالفعل، بالقلب، قال أفعل هذه المعصية أم لا أفعل، هذا لا يكتب عليه معصية، لا يكتب عليه معصية. ما لم يعزم، ما معنى ما لم يعزم؟ يصمم. العزم هو التصميم المؤكد على فعل هذا الشيء، تبانا؟ العزم هو التصميم المؤكد، عزم، جزم أن يفعل هذه المعصية، كتبت عليه معصية، كتبت عليه معصية. أرجع عيد لأنه أمر مهم. قلنا الخاطر، ما هو الخاطر؟ هو الذي يمر بالقلب من دون إرادة الشخص، والواحد منا لا يستطيع أن يدفعه، ما بنقدر نمنعه ما يجي، لكن نستطيع أن لا نتبعه، لا نصدقه. الخاطر يمر على قلوبنا بغير إرادة منا، ما حكم هذا الخاطر الذي مر على قلوبنا من غير إرادة منا؟ نحن لا نحب هذا، نكره، لا نحب، نحن لا نؤاخذ بذلك، ما عليك معصية، ما عليك ضرر، تكره هذا الخاطر. مسألة ثانية، أما الشك، الشك هو خلاف اليقين، الشك هو خلاف اليقين، بهذا يتميز الخاطر عن الشك. الذي يشك في الله أو في وجوده، في علمه بكل شيء، في صفة من صفاته 13، الذي يشك في ذلك يقول الله موصوف بالكلام أم ليس موصوفا، موصوف بالقدرة على كل شيء أم غير موصوف، الله موصوف بالعلم بكل شيء، موصوف بالإرادة، هذا الشك يضره ويخرجه من الدين. كذلك التردد في ذلك، التردد في الكفر، قال في نفسه أكفر أم لا أكفر، كفر في الحال، هذا يضره. الأمر الثاني، التردد في المعاصي البدنية من غير قول باللسان ومن غير فعل بالجوارح. التردد في القلب في المعاصي البدنية، في قلبه قال أشرب الخمر أم لا أشرب، أسرق أم لا أسرق، هذا اسمه تردد. شو اسمه؟ تردد. هذا حكمه في الإسلام أنه لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم، وهذا من فضل الله علينا، لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم. أما إذا عزم جزم أن يفعل المعصية كتبت عليه معصية ولو لم يتكلم أو يفعل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. حديث النفس، تردد في نفسك، أفعل هذه المعصية البدنية أم لا أفعلها، هذا التردد من سعة فضل الله علينا وسعة رحمة الله علينا، هذا لا يكتب علينا معصية ما لم يعزم الإنسان. العزم هو التصميم المؤكد على الفعل، التصميم المؤكد على الفعل بلا تردد أو على القول، هذا يكتب عليه معصية، هذا يكتب عليه معصية. ومن المعاصي القلبية الأمن من مكر الله، الأمن من عذاب الله، الأمن من عذاب الله من المعاصي القلبية. ما معنى الأمن من عذاب الله؟ لها معنيان. المعنى الأول أن يسترسل الإنسان في المعاصي متكلا على رحمة الله. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يسترسل في الحرام، يعمل الذنوب، يرتكب المعاصي، يقترف الكبائر، ويقول في نفسه لا بد أن يرحمني الله عز وجل. يسترسل في الحرام، ينغمس في الشهوات المحرمة، ويقول أنا مهما فعلت من المعاصي الله لا بد أن يرحمني لا يعذبني. هذا ما اسمه؟ هذا الأمن من عذاب الله. شو حكم هذا؟ معصية من الكبائر. الأمن من عذاب الله

مرت على سمعك هذه الكلمة، قرأت هذه العبارة في كتاب الأمن من عذاب الله. ما معنى الأمن من عذاب الله؟ الأمن من عذاب الله لها تفسيران، لها معنيان. المعنى الأول، التفسير الأول، عن نفسك، عن الشخص بنفسه، عما يخصه هو وحده، كأن يسترسل في المعاصي. الإنسان هذا بيرتكب المحرمات وبيوقع بالمحرمات الكبائر والصغائر ويقول أنا لابد أن يرحمني الله مهما فعلت المعاصي. هذا شو اسمه؟ الأمن من عذاب الله. شو حكمه في الإسلام؟ من الكبائر، من المعاصي الكبيرة، لا تفعل هيك، لا يكن حال المسلم هكذا. التفسير الثاني لكلمة الأمن من عذاب الله، التفسير الثاني هو أن يعتقد الإنسان أن الله لن ولا يعذب أحدا من العصاة. هذا كفر وضلال. اللي بيعتقد أنه رب العالمين ما بيعذب حدا من العصاة في نار جهنم، هذا كفر وضلال، تكذيب للإسلام، تكذيب للنصوص الشرعية، ورد النصوص كفر كما قال علماء أهل السنة والجماعة. يلي بيعتقد بقلبه أنه رب العالمين ما بيعذب أحد من العصاة، كل هالعصاة كلهم بفوتوا على الجنة بدون عذاب، هذا كفر وضلال، تكذيب للنصوص. وهذه عقيدة المرجئة. مين هي المرجئة؟ فرقة كانت فيما مضى تعتقد أن المسلم مهما فعل من المعاصي لا يعذب. اعتقادهم أن العصاة لا يعذبون بالمرة في الآخرة. هؤلاء اتفق علماء أهل السنة والجماعة على تكفيرهم، بل جاء تكفيرهم مصرحا من حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. هول هن المرجئة. إذن فهمنا ما معنى الأمن من عذاب الله. كذلك من المعاصي القلبية القنوط من رحمة الله. ما معنى القنوط من رحمة الله؟ هذا أيضا له تفسيران، له معنيان. المعنى الأول عن نفسك، ليش عم نذكر لك هالتفسيران؟ أنه قد يمرق معك بكتاب لعلماء شافعيين يقولون الأمن من عذاب الله من الكبائر، مراد عن نفس الشخص كما شرحنا. وقد يمر معك بكتاب لعلماء حنفيين الأمن من عذاب الله كفر، بيكون المعنى على التفسير التاني اللي احنا فسرناه، حتى لا يختلط عليك الأمر فتظن اختلف العلماء هذه كفر ولا منا كفر. لا، هم متفقون من حيث الحكم لكن اختلفوا من حيث التفسير. على التفسير الأول عن الأمن من عذاب الله عن الشخص بنفسه كلهم قالوا هذا من الكبائر، وعن التفسير الثاني الذي هو من يعتقد أن الله لا يعذب أحدا كلهم متفقين أنه كفر. انتبهنا؟ فانتبه لهذا فإنه دقيق. والقنوط من رحمة الله معناه أن يعتقد الإنسان أنه لكثرة ما يفعل من الذنوب أن الله لا بد أن يعذبه. انتبهتوا هاي التاني؟ يسترسل في الحرام، هو عم يعمل المحرمات، شو بيقول بنفسه؟ يقول أنا أفعل هذه المحرمات لا بد أن يعذبني الله، الله لن يغفر لي. يجزم بقلبه، جزم بقلبه أن الله لا بد أن يعذبه. هذا اسمه قنط من رحمة الله. طب كيف يكون الإنسان؟ كيف يكون حال المسلم؟ المسلم لا يأمن من عذاب الله ولا يقنط من رحمة الله، كيف يكون؟ بين الخوف والرجاء. ما أحلاها، عبارة جميلة. يكون بين الخوف والرجاء، هذا حال الكمل، بين الخوف والرجاء. إذا عصى الله خاف عذابه، وإذا أطاع الله رجا ثوابه. هذا حال المتقين، بين الخوف وبين الرجاء. كيف أنا حي الطائر معتدلين حتى ما يقع الطائر؟ هكذا يكون حال المسلم، بين الخوف وبين الرجاء. إذا أطاع الله رجا ثوابه، وإذا وقع في المعصية خشي عقابه. ما بيقول

0: عملت الحرام لابد أن يعذبني، وما بيقول أنا عملت الحرام لابد أن يرحمني فلا يعذبني. يكون بين الخوف والرجاء. إذا شو بيعتقد الإنسان المسلم؟ الإنسان المسلم يعتقد العقيدة الصحيحة، وهي أن المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، ما تابوا، ماتوا وهم مرتكبون للكبائر، شو حالهم في الآخرة؟ هكذا يعتقد المسلم. حالهم في الآخرة على قسمين: قسم يعذبهم الله في النار ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، وقسم لا يعذبهم يرحمهم فيدخلهم الجنة بلا عذاب. أرجع عيدة، اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، انتبه، لأنه عكس المسألة هاي من يعتقد خلافها يكون قد انخدشت عقيدته، يكون قد وافق فرق أهل الضلال. انتبه، أهل السنة يعتقدون أن العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. ليش قلنا من غير توبة؟ لأنه من مات تائبا من الذنب الله لا يعذبه جزما، من تاب من الذنب الله لا يعذبه. إذن عم نتكلم عن مين؟ عن العصاة الذين ماتوا من غير توبة، ماتوا وهم مرتكبون للكبائر، كيف هو حالهم في الآخرة؟ ما هو مصيرهم في الآخرة؟ على قسمين: قسم الله يرحمهم يدخلهم الجنة من غير عذاب لا يعذبهم، وهذا من ساعة فضل الله، وقسم يعذبهم في النار يدخلهم النار ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يخرج من النار قوم من أمة محمد بشفاعة محمد. يعني في ناس من أمة محمد هتدخل النار، فلا يجوز أن تقول اللهم لا تدخل أحدا من أمة محمد النار. هذه العبارة تخالف النصوص الشرعية، ما تقولها، ما تقول كما قالت المرجئة اللهم لا تدخل أحدا من أمة محمد النار، ما تقول هيك. قول العصاة في الآخرة اللي ماتوا من غير توبة قسمان: قسم الله تعالى بيسامحهم بيدخلهم الجنة، وقسم الله بيعذبهم ثم بعدها يدخلهم الجنة، وربي أعلم بمن يسامح وبمن لا يسامح. نحن ما نعرف هذا سيكون من الذين يسامحهم الله أم من الذين لا يسامحهم الله، نحن لا ندري. تبعنا؟ لذلك المسلم يكون بين الخوف وبين الرجاء. ومن المعاصي القلبية التكبر على عباد الله، وهذا حاصل من كثير من الناس في هذه الأيام. ما هو التكبر؟ التكبر هو رد الحق على قائله مع علمه بأن الحق معه. هذا النوع الأول من التكبر. ما هو التكبر؟ رد الحق على قائله مع علمه أن الحق معه، لكن رده. ليش رده؟ إما لأنه اللي عم يتكلم معه صغير، أو اللي عم يتكلم معه منه مشهور، هو مشهور كتير، هذا اسمه تكبر. واحد كبير في السن مثلا عمل غلط، أخطأ، ارتكب حراما، أخل بركنا من الأركان الإسلامية، أركان الصلاة، أركان الصيام ونحو ذلك، واحد قال له يا فلان يا عم أو يا حج هذا الذي فعلته غير صحيح، لما تريد أن تتوضأ توضأ بهذا الشكل، لما تريد أن تصلي صلي بهذا الشكل، لما تريد أن تصوم تصوم بهذا الشكل. فهذا الذي يسمع يعرف أن هذا هو الحق، لكن لأن الذي نصحه صغير في السن رده، ما قبل منه، هذا يقال له تكبر. أو رجل يدعي المشيخ يتكلم فأخطأ، قال مسألة تخالف الدين، قام واحد صغير ولا قام واحد كبير، قام واحد مشهور بين الناس أو منه مشهور بين الناس، قال له يا فلان يا فلان لفلانة هذا الكلام غلط، الدليل عليه كذا وكذا. أم ذاك بيعرف أنه هذا حق اللي عم يحكي معه، هذا الذي سمع بيعرف أن الذي تكلم معه يتكلم بحق، لكن لكونه لكون المتكلم لكون الناصح صغيرا غير مشهور بين الناس منه شيخ، رد الحق عليه. هذا تكبر، هذا تكبر والعياذ بالله. وهذا حاصل اليوم من كثير ممن يدعو المشيخة. يخطئ، بيجي واحد بينصحه، بدل أن يقبل النصيحة يعرض ويأنف ويتكبر عليه ويقول أنت ما معك الشهادة، أنا معي الشهادة، أنا معي شهادة الدكتوراه، أنت ما معك شهادة الدكتوراه، أنت صغير أنا كبير، أنا مركزي كذا، أنا منصبي كذا، أنت شو منصبك؟ هيك بصير بيعملوا والعياذ بالله تعالى. وبيقوم بعض الجهال بيقول لك ما تحكي معه هذا شيخ، شو الشيخ بغلبت، ما تحكي معه هذا عدمته كله كله كله عدمته كله عرابة الشيخ، والعياذ بالله تعالى من الجهل. وما أكثرهم في هذه الأيام. وبعض الناس اليوم بيجي لعندك يسألون شيخا سؤالا في الدين، هذا الشيخ بيقول لهم هذا حرام، هذا لا يجوز، لا تفعلوه، فهني ما بيعجبون، شو بيعملوا؟ بفتشوا على شيخ تاني، بفتشوا على شيخ يقول لهم هيدي حلال، لأنه هيك أنا بدهم، هذا هواهم. بروحوا عن شيخ تاني لحتى يسمعوا منه يقول لهم ايه حلال، فبروح بيقولوا ها نحن عم نعملها والشيخ فلان قال لنا اياها، وعلى دمة الشيخ وعلى رقبة الشيخ وبعنق الشيخ، وهو مسؤول عنا وهو إمامنا ونحن معه إلى آخره. هذا حاصل اليوم. بيجي واحد لعنا بيقولنا أنا كان طالع خلقي وعندي أولاد، طلقت مرتي بثلاثة، شو حكمي؟ بنقول له جواب العلماء، كل العلماء اتفقوا من أيام الصحابة، من أيام سيدنا عمر إلى يومنا، أن الذي يطلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق بالثلاث، بيأخذ الجواب منا. بنقول له يا أخي هذا إجماع كل المذاهب الإسلامية وكل علماء المجتهدين، ما بتفوت براسه أنا كان طالع خلق بقول لك أنا عندي أولاد، أنا شو بدي أعمل، وين بدي أروح فيهم؟ يا أخي هذا حكم الدين، هذا شرع الله، هذا الإسلام. ما بيعجبه، بيروح عند شيخ أو واحد بدعي المشيخة كمان، بيقول له شو صار معك؟ بقول له يا شيخ يا فلان صار معي كذا كذا كذا كذا، وأنا كنت غضبان وعندي أولاد، ها ما بعيدها، شو ما بدك بعطيك، شو ما بدك بفديلك، شو بدك؟ بيفتح الجارور بيعبي له يا كم دولار وبقول له خود خلص، ما بعد عيدها، وعد عيدها توزع خبز على الفقراء ورز على المساكين، وتاخذ مرتك على البحر وبترجع لك. وهذا حصل. فالتكبر على عباد الله وهو رد الحق على قائله، هذا النوع الأول من أنواع التكبر. النوع الثاني استحقار الناس، هذا كمان تكبر، ينظر إلى الناس يزدريهم، بيستخف فيهم بيستحقرهم، ينظر إليهم نظر احتقار لأنه هو فقير وفلان غني مثلا، والعياذ بالله تعالى. هذا حاصل، يتطلع في نظر مترفع عليه، منك أنت قدامي، هذا حاصل، هذا تكبر وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وإن كان حصل هذا الشيء بجوارحه بعينه بلسانه، لكن سموه العلماء من المعاصي القلبية لأن أصله من القلب ثم أثره يظهر على الجوارح، فهذا حرام لا يجوز. من المعاصي القلبية أيضا الحقد. الحقد ما هو الحقد الذي حرمه الله تعالى؟ هو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. حقد، إذا قلت فلان حقد فلانا، متى يكون هذا الحقد فيه معصية؟ أضمر في قلبه العداوة لهذا المسلم وسعى إلى ذلك بالقول أو بالفعل، هذا هو الحرام، هذا هو الحقد المحرم. أما مجرد قلبك لا يميل إلى هذا الشخص، ما بيميل له، لا قلت له كلاما يؤذيه، ولا فعلت معه فعلا يؤذيه، ولا تواجهت معه وأعرضت عنه، إنما في قلبك فقط، مجرد لا تميل إليه من غير إضمار العداوة، هذا لا يكون حراما. الحقد الذي هو حرام إضمار العداوة، يضمر بقلبه العداوة لهذا المسلم ويسعى إلى ذلك. في الأخير نذكر عن الحسد، نذكر عن الحسد، وهذا أمر مهم، انتبهوا بارك الله فيكم. من المعاصي القلبية الحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها. هذا الحسد، كراهية النعمة. أي نعمة؟ في نعمة، انتبه، في نعمة دنيوية، في نعمة دينية واجبة، في نعمة دينية غير واجبة. أرجع عيد، الحسد هو كراهية النعمة للمسلم. شو معنى كراهية النعمة؟ يعني يتمنى تزول عنه، واستثقالها، لا يكره ذلك ويعمل بمقتضى ذلك، يسعى للتنفيذ بالقول أو بالفعل، هذا اسمه حسد محرم. شو معنى كراهية النعمة؟ أي نعمة؟ إذا كانت نعمة دنيوية، انتبه، إذا كانت نعمة دنيوية، مثلا فلان تاجر عم يربح مال كتير، واحد بقلبه تمنى أن لا يربح كثيرا، هذا التاجر بقلبه تمنى ولم يكره وسعى إلى ذلك، سعى إلى ذلك، يعني إما بالقول أو بالفعل، صار يقول للناس لا تعاملوه، لا تشتروا منه، إن حتى ما يزيد ربحه، عم يقول له هيك، هذا حسد محرم، هذا حسد محرم والعياذ بالله تعالى. أما مجرد يتمنى بقلبه أنه ما يربح كثير هيدا، بس هو ما عمل بمقتضى ذلك، ما سعى، ما قال لحدا، ما فعل، مجرد في قلبه تمنى أنه هذا ما يربح كثير، هذا لا يسمى حسدا محرما، يقال له حسد لكن ليس فيه معصية. انتبهنا؟ هذا عن نعمة الدنيوية. عرجع عيد، النعمة الدنيوية اللي بتمنى زوالها عن المسلم ثم يعمل بمقتضى ذلك، يسعى إلى ذلك بالقول أو بالفعل، هذا حسد محرم. إن تمنى في قلبه أن تزول عنه النعمة الدنيوية فقط من غير عمل، من غير سعي للعمل بمقتضاه، من غير قول ولا فعل، ليس حراما في الدين. هذا معناته ما في ضيق، لأنه غالب الناس لا تخلو من هذا، هذا ما في ضيق، ديننا يسر منه عسر. أما النعمة الدينية قسمين، نعمة دينية واجبة ونعمة دينية غير واجبة. النعمة الدينية الواجبة، عم يعمل شيء نعمة دينية واجبة، عم يؤدي شيء واجب، فشخص تمنى أن تزول عنه هذه النعمة الواجبة، هذا وقع في الحرام لو لم يسعى للعمل بذلك، لأنه هذا واجب أن يفعل ذاك هذا الأمر. فهذا الأول تمنى أن تزول عنه هذه النعمة الواجبة، وقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. أما النعمة الدينية غير واجبة، سنة، شايفه عم يصلي تراويح مثلاً، أو شايفه عم يصلي صلاة نفل كثيراً، عم يتمنى بقلبه أنه هذا ما يصلي كثير نفل، سنة ليس واجب نفل، هذا لا يعصي، ليس محرماً، لأنه لو قال له بلسانه لا تصلي سنة ليس حراماً، لأنه السنة فعلها فيه ثواب، ومن لم يفعل ليس عليه عقاب. يعني المسلم صاحب الفهم يقول له صلي السنة فيها خير، الذي قال له لا تصلي السنة لا نقول له عصى الله، لكن ما بيكون عم يدله على خير، ما بيكون عم يدله على خير. في الأخير نذكر لكم أمرا مهما، وهو عن مسألة الإصابة بالعين. حاصل من بعض الناس الحساد أنهم يصيبون غيرهم بالعين، بيحصل، نحن نؤمن ونصدق بهذا، هذا ما أخبر به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز إنكار ذلك، بل حصل في أيام النبي عليه السلام من أصاب غيره بالعين. وحصل أن الحسن والحسين أصيبا بالعين، فجاء جبريل الأمين عليه السلام إلى رسول الله فقال له: يا محمد ما لي أراك مكتئبا؟ قال: إن الحسن والحسين مصابان أصيبوا بالعين. قال: عوزهما. قال: وبما أعوزهما؟ قال: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافي حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. الرسول قرأ على الحسن والحسين فقاما يلعبان ما كأن بهما شيء. في إصابة، في ناس بتصيب بالعين، لكن من هو هذا الذي يصيب بالعين؟ هو الذي ينظر إليك نظر حسد، طلع لك نظر حسد، نظرة قبيحة، بيتمنى بهالنظرة اللي عم يزرك فيها يعني يزول عنك ما أنت فيه من النعمة. هذا اسمه نظرة حسد، فيقول: هذا حلو، هذا مشيته سريعة، ما أسرع مشيته. طب أنا هذا الذي قد يصيبك بالعين. عرج عيدا، ينظر إليك، شايف منك شيء عجبه، شايف منك شيء حلو، فنظر إليك نظرة حسد، نظرة قبيحة، تمنى بهذه النظرة أن يزول عنك ما أنت فيه من الخير. ثم تكلم بلسانه قال: هل شو هالوجه الحلو؟ شو هالعيون الحلوين هول؟ شو هالمشي السريعة؟ هذا بيحصل، قد يصيبك بالعين. وناس شفناهم كتير بيشوفوا كان بعينتهم اثنين أصيبوا بالعين صاروا عميان، وهذا حاصل. حتى بعض القراء المشهورين، الشيخ محمد رفعت من القراء المشهورين، كان بيشوف يبصر، كان ماشي مع والده فأجا واحد والعياذ بالله نظر إليه نظرة حسد وقال له: شو العيون؟ مثل عيون الملوك. فطفأ له، انطفأت العينتين تعود، صاب العين، طفأوا عينتين للشيخ محمد رفعت، وهو من القراء من حفاظ القرآن الكريم. في ناس بتصيب بالعين لأن نظرته نظرة قبيحة، نظرة خبيثة. أما إذا واحد عم يطلع لك نظرة هو مبسوط باللي أنت عليه، بس ليست نظرة قبيحة خبيثة، ما أنا نظرة حسد، مجرد عم يقول لك هذا حلو، هذا مشيته سريعة، هذا لا يصيبه بالعين، لأنه هو منه ناظر لك نظرة لحتى يحسدك فيها، أو نظرة قبيحة أو نظرة خبيثة، إن مجرد هذه النظرة لا تصيبه بالعين. فأنت من باب أداء الشكر لله، انتبه، من باب أداء الشكر لله، إذا شفت أخوك المسلم على نعمة، شفت ابنك على نعمة، قل: اللهم بارك فيه ولا تضره، من باب أداء الشكر لله، مش من باب خوف أنت ما تصيبه بالعين، من باب أداء الشكر لله، تؤدي شكر الله على هذه النعمة. يا ربنا بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا ربنا بارك فيه ولا تضره، هذا يقال له من باب أداء الشكر على هذه النعمة، ليس خوفا من أن تصيبه بالعين، لأنك ما نظرت إليه نظرة خبيثة، ما نظرت إليه نظرة قبيحة، ما نظرت إليه نظرة حسد. هذا عن إصابة العين. ومن أصيب بالعين له علاج، لا يذهب إلى العرافين والكهان والمنجمين، يلجأ الناس إليهم في هذه الأمور فبيشتغلوا معهم بما لا يرضي الله عز وجل، لا، هناك علاج بالقرآن الكريم أو بغيره مما أذن لنا به رسول الله أو الشرع الحنيف. الرسول عليه السلام علمنا إذا أصيب شخص بالعين أن نأتي بهذا الذي أصابه، منجيبه، منغسله وجهه وإيديه إلى المرفقين وإجريه إلى الركبتين، وهذا الماء الذي نزل منه نغسل به هذا المريض الذي أصيب بالعين، رأسه، وجهه، صدره، ظهره وبقية البدن، ويوضع الوعاء خلفه، خلف ظهره مقلوبا، هذا بإذن الله بتعافى، وهذا مجرب. وإذا ما عرفنا من هو الذي أصابك أو أصابه بالعين، يقرأ له الفاتحة وآية الكرسي، وهذا خير عظيم. وحاصل، وحتى لا تصاب بالعين من شخص حاسد، قول كل يوم صباحا ومساء الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي أسرار وصراعات وأثار لناس مروا من هنا. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه قلب مكان يمكن حجمه صغير نسبياً، لكن حكايته أكبر بكتير.

0: في قلب القاهرة القديمة وقريب من جامع الأزهر واقف مسجد ممكن يمر الناس قدامه بسرعة، لكن ورا المسجد ده بتقف حكاية راجل صعد بسرعة مذهلة وأصبح واحد من أقوى رجال مصر وتحول اسمه للغز كبير. هنا مسجد أبو الدهب.
1: عطفة لتخفف أحزانا نادت كشفاه.
0: الاسم الحقيقي محمد بيك أبو الدهب، كان واحد من كبار المماليك في القرن الـ18، لكن هو ما تولدش أمير، ده بدأ حياته كمملوك زيه زي كتير من رجال عصره. اشتراه سيده وتربى داخل النظام المملوكي لحد لما بقى من أقوى الشخصيات في مصر. أبو الدهب كان في البداية تابع لعلي بيك الكبير، وعلي بيك الكبير كان شخصية استثنائية جداً، حاول إن يخلي مصر أقرب للاستقلال عن الدولة العثمانية، وكان محتاج رجال أقوياء حواليه، وأبو الدهب كان أقربهم ليه، كان تلميذه وقائد جيشه ورجل ثقته. لكن في السياسة القرب الشديد ممكن يتحول بسرعة لأخطر شيء.

في روايات كتير عن سبب اللقب، بعضها بيقول إنه كان كريم جداً، وبعضها بيربط الاسم بالثروة الضخمة اللي كان بيمتلكها محمد بيك أبو الذهب. لكن من المؤكد إن الاسم نفسه أصبح رمز للقوة والمال في عصره.

واحدة من أكتر النقط إثارة في حياة أبو الدهب هي لحظة انقلابه على علي بيك الكبير، الراجل اللي رباه وقربه منه، اتحول فجأة لخصم، وفي النهاية دخل أبو الدهب في مواجهة مع سيده القديم. ودي واحدة من أكتر القصص دراما في تاريخ المماليك.

وسط كل الصراعات دي بنى بودها بالمسجد ده، وكأن البنى كان محاولة لعمل صورة تانية لنفسه، صورة الراجل المتدين الراعي للعلم وصاحب الأثر. وده شيء متكرر جدا في العصر المملوكي، كل أمير بيحاول أن يسيب أثر وراه، بناء يبقى من بعد رحيله ويشيل اسمه.

الموقع هنا كان مهم جدا. المسجد كان جنب الأزهر الشريف تقريبا، وده اختيار مقصود لأن القرب من الأزهر كان بيعني مكانة دينية وحضور علمي وقرب من قلب القاهرة. يعني أبو الدهب ما اختارش مكان عشوائي أبدا. أول لما تشوف المسجد تحس إنه مش ضخم جدا، لكن فيه حضور واضح، واجهة مملوكية وأقواس وزخارف وتفاصيل دقيقة، لكن الأهم هو الإحساس، في شيء كده من الجمال ومعاه شيء خفيف من الحزن.

0: في مسجد أبو الدهب هتفهم إن الإنسان ممكن يوصل للقمة بسرعة، لكن السؤال الأصعب إزاي يعيش بعد كده، وإزاي عايز الناس تفتكره.
1: يا مولانا والشدة أعيتنا الآن.
0: لكن إزاي المسجد اتصمم، وإيه اللي بيميز عمارته، وإزاي انعكست شخصية أبو الدهب على تفاصيل المكان، وهل كان المسجد محاولة للسلام الداخلي؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني من الحلقة.
1: خذنا للمحبوب الغادي،
0: ونكمل رحلتنا في حكاية مكان داخل مسجد أبو الدهب، لكن المرة دي هنقرب أكتر من الحجر نفسه ومن التفاصيل الصغيرة اللي ممكن ما يلاحظهاش الزائر بسرعة، لكنها شايلة تفاصيل العصر كله.

واحدة من أجمل الحاجات في مسجد أبو الدهب إنه مش منفصل عن المكان حواليه. المسجد جزء من نسيج القاهرة القديمة، قريب من الأزهر وخان الخليلي والغورية والأسواق القديمة، وده يخلي الإحساس مختلف. أنت هنا مش قدام مبنى منفصل، لكن داخل عالم كامل من التاريخ والحركة والناس.

0: يا رسول الله أنت لها أنت لها.
1: أول ما تقف قدام المسجد هتلاحظ إن الواجهة هنا رغم جمالها مش صخبة جدا، وده من ذكاء العمارة المملوكية المتأخرة. الواجهة مبنية بالحجر بلون دافي بيميل للذهب الخفيف مع الشمس. المدخل الرئيسي مرتفع، وده عنصر مهم جدا لأن العمارة المملوكية كانت بتستخدم ارتفاع البوابات علشان تدي الإحساس بالهيبة. والزخارف الحجرية هنا مش كثيفة جدا لكنها دقيقة جدا، وفيها تكرارات هندسية وتوازن بصري جميل، وآيات ونقوش تأسيسية محفورة بعناية، وكأن الحجر نفسه بيتكلم بس

0: ومن أجمل ما في المسجد هو لحظة الدخول. الخارج مليان حركة، بياعين وأصوات خطوات وزحام القاهرة القديمة، لكن بمجرد عبور المدخل الصوت بيهدأ، وده شيء مقصود جدا في العمارة الإسلامية، إن المعماري مش بيبني جدرانه بس، لكن بيبني تجربة شعورية كاملة. الصحن هنا مش ضخم جدا لكن متوازن، وفي العمارة الإسلامية الصحن مهم جدا لأنه هو مصدر الضوء ومصدر الهواء، والمساحة اللي بتخلي المسجد يتنفس وانت واقف السماء فوقيك مباشرة، فتحس إن المكان مفتوح لكن في نفس الوقت حضنك.
1: نادتك شفاه وقلوب عطفا لتخفف أحزانا.
0: الأعمدة هنا مش مجرد دعم هندسي لكن عنصر جمالي، فيها تناسق واضح ومسافات محسوبة. أما الأقواس فهي من أجمل مميزات المكان هنا، بتدي إحساس بالامتداد والإنسيابية، وكأن العين بتتحرك بالراحة داخل المسجد. المماليك كان عندهم شغف بالتفاصيل، وده كان ظاهر جدا هنا. هتلاحظ إن الزخارف الهندسية مبنية على التكرار والتناظر، أما الكتابات الخطية فهي بتتحول أحياناً لجزء من الزخرفة نفسها. والرخام هنا مستخدم بشكل متزن جداً بدون مبالغة، والجميل إن كل ده مش بيرهق العين لكن بيديك إحساس بالفخامة.

المحراب هنا واحد من أجمل أجزاء المسجد، غالبا بيبقى مكسي بالرخام الدقيق وفيه عمق بصري بيجذب النظر تلقائيا. الزخارف حواليه بتدي إحساس بالتركيز والسكينة، أما الإضاءة فبتخليه يبان أحيانا كأنه بيخرج من الظل. المنبر في مسجد أبو الدهب كان تحفة فنية حقيقية، اتصنع غالبا من الخشب المطعم وفيه شغل هندسي مذهل، كل قطعة مرتبطة بالتانية بدقة شديدة، وده بيعكس مستوى الحرفية في العصر المملوكي المتأخر. الحرفي وقتها ما كانش مجرد صانع، لكنه كان فنان كامل. ومن الحاجات الجميلة جدا في المسجد طريقة توزيع النور، الشبابيك العالية بتخلي الضوء يدخل ناعم فبيتحرك داخل المكان بهدوء شديد، والهواء كان جزء من التصميم علشان يفضل المكان مريح حتى في حرارة القاهرة.

0: لما تبص للمكان كله هتحس إن أبو الذهب كان عايز شيء مهم جدا، كان عايز الاحترام مش مجرد القوة. المسجد مش ظاهر كاستعراض فجر، لكن برضو مش متواضع، في توازن، كأن الراجل كان بيحاول يثبت مكانته وفي نفس الوقت بيدور على صورة تانية تكون هادية أكتر لنفسه.
1: نور الدرب يا أحمد ويا حب القلب يا من هدي وكنور الدرب.
0: لكن إزاي انتهت حياة أبو الذهب؟ وإزاي الناس بصت له بعد رحيله؟ وهل نجح فعلاً إن يسيب صورة مختلفة عن نفسه؟ وهل هيبقى المسجد ده مجرد أثر ولا شهادة على صراع إنساني كامل؟ ده اللي هنعيشه في الجزء الأخير من الرحلة.

في رحلتنا النهاردة إحنا موقفناش قدام مسجد بس، إحنا وقفنا قدام سؤال كبير جدا، هل ممكن التاريخ يحكم على إنسان من خلال موقف واحد ولا لازم نشوف حياته كلها؟ ده السؤال اللي بيخلي حكاية محمد بيكا والذهب من أكتر الحكايات تعقيدا في تاريخ مصر.

بعد ما انفصل محمد أبو الدهب عن أستاذه علي بيك الكبير، أصبح الرجل الأقوى في مصر واستعاد نفوذ الدولة العثمانية في البلاد، وقام بحملات عسكرية لبلاد الشام وسيطر على مدن مهمة جدا زي يافا ودمشق. لكن عمره في السلطة كان قصير جدا، وفي سنة 1775 ميلادية 1189 هجرية اتوفى وهو في طريق عودته من حملته في بلاد الشام. واختلف المؤرخون في سبب الوفاة، فبعضهم قال إن دي وفاة طبيعية بسبب المرض، بس في روايات تانية بتقول إنه تعرض للتسمم، لكن مفيش أي دليل تاريخي قاطع. محمد أبو الدهب وصل لقمة السلطة بس رحل بعد عام واحد من افتتاح مسجده.

الغريب إن المسجد بدأ حياته الحقيقية بعد وفاة صاحبه، لأن المسجد ما كانش مكان للصلاة بس، كان بيضم مدرسة لتدريس العلوم الشرعية، وكان فيه أماكن لإقامة الطلبة. ومحمد أبو الدهب عمل وقف للإنفاق على المسجد وخدمته، وده كان نظام معروف جداً في العصر ده لضمان استمرار المسجد بعد وفاة صاحبه. وده يمكن يكون أجمل معنى من فكرة الوقف، إن الإنسان بيرحل لكن الخير بيستمر.

ولو وقفنا قدام الواجهة هنلاحظ إن المسجد مبني من الحجر الجيري المصري، وهو نفس الحجر اللي استخدم في كتير من مباني القاهرة التاريخية. والمئذنة رشيقة ومرتفعة وبتجمع بين التأثيرات المملوكية والعثمانية، بس من غير مبالغة في الزخرفة. أما القبة فبتتسم بالبساطة مقارنة طبعاً بالقباب المملوكية الضخمة، وده بيعكس طبيعة الفترة اللي اتبنى فيها المسجد. وداخل المسجد الرخام المستخدم في المحراب والأرضيات ألوانه متناسقة جداً، والخشب اللي في المنبر والأبواب اتنفس بدقة كبيرة باستخدام فنون التعشيق، وهي تقنية بتعتمد على تركيب القطع الخشبية من غير أي مسامير زهرة.

يمكن من أجمل مميزات مسجد أبو الدهب إنه لا يمكن عزله عن المكان حواليه. لما تخرج من المسجد هتلاقي نفسك في قلب القاهرة التاريخية، يعني على بعد خطوات من الأزهر وخان الخليلي وشارع المعز والغورية. يعني كل شارع هنا هو فصل في كتاب كبير اسمه القاهرة. صوت البياعين وريحة القهوة وورش النحاس والمشروبيات كلها جزء من التجربة. المسجد مش بيعيش لوحده، لكن بيعيش داخل مدينة كاملة بتتنفس تاريخ.

يمكن محدش يعرف الإجابة أكيد، لكن لما تبص للمسجد تحس إن محمد أبو الدهب كان عايز يسيب أثر مختلف، مختلف عن السياسة، لأن السياسة بتغير الناس لكن المسجد بيجمعهم، والحروب بتنتهي لكن الأذان بيستمر، والسلطة بتتنقل من شخص للتاني لكن العلم والعبادة والصدقة الجارية بتستمر. وأنا بتكلم عن مسجد أبو الدهب افتكرت جملة قالها واحد من المؤرخين، وكان معناها إن الأبنية الصالحة بتعيش أطول من أصحابها. يمكن فعلاً إحنا مش بنفتكر كل معركة خضها أبو الدهب، لكننا لسه بندخل المسجد وبنشوف المحراب وبنسمع الأذان بعد أكتر من 250 سنة، وده بيخلينا نسأل نفسنا إحنا إيه الأثر اللي هنسيبه من بعدنا؟ هل هيكون كلمة طيبة؟ ولا علم؟ ولا مساعدة إنسان؟ ولا مكان يفضل الناس تدخله بعد ما نرحل؟ كانت دي رحلتنا النهاردة داخل مسجد يمكن يبان صغير مقارنة بغيره، لكن حكايته كبيرة لأنه جمع بين الفن والسياسة والتاريخ والإنسان. أنا هالة، وده كان حكاية مكان. أشوفكم في رحلة جديدة لمكان جديد وحكاية جديدة عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: واتمنى نول مطلبي نظرة ومدد مقربي.
2: 2MFM سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب.

اليوم سنحدثكم عن العارف الذي تطابقت القلوب على محبته واتفقت السرائر والضمائر على عرفانه وولايته. إنه العالم الذي يفزع في مهم المشكلات إليه ويعتمد في الحصول إلى القرب والوصول عليه. قدوة الأنام صفوة السادة القادة الكرام، أحد أعلام التصوف في القرن الثالث عشر الهجري. إنه العارف بالله الإمام القطب السيد محمد بهاء الدين الرواس. سنحدثكم عن الإمام الرواس، عن مولده ونشأته وكيف تجول بين البلاد، عن سيرته وسبب تسميته بالرواس، وأيضاً عن بعض مؤلفاته وتصانيفه وعن أخلاقه ومن أشعاره.

العارف الذي تطابقت القلوب على محبته واتفقت السرائر والضمائر على عرفانه وولايته، والعالم الذي يفزع في مهم المشكلات إليه ويعتمد في الحصول إلى القرب والوصول عليه. قدوة الأنام وصفوة السادة القادة الكرام، أحد أعلام التصوف في القرن الثالث عشر الهجري، وأحد أبرز الصوفيين في الطريقة الرفاعية، السيد محمد بهاء الدين الرواس، الذي ينتهي نسبه إلى ابن السيد صالح عبد الرزاق ابن السيد شمس الدين محمد ابن السيد صدر الدين علي ابن السيد القطب الشهير أحمد عز الدين الصياد الرفاعي سبط الإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، وللإمام الرواس من أمه نسبة إلى الإمام البازي الأشهبي السيد عبد القادر الجيلاني الحسني قدس الله سره.

مولده ونشأته. ولد هذا الهمام الأوحد الإمام سنة 2200 وكانت ولادته في سوق الشيوخ. بليدة صغيرة من أعمال البصرة سكنها والده بعد الطاعون الذي وقع في البصرة. توفي والده وبقي يتيما، ثم توفيت أمه وقد بلغ 15 سنة، وكان قد قرأ القرآن على رجل هناك يقال له ملا أحمد، وكان من الصالحين.

وفي سنة 35 و200 ألف توجه الإمام الرواس إلى السياحة، فخرج طالبا بيت الله الحرام، وجاور بمكة سنة، ثم تشرف بزيارة جده عليه الصلاة والسلام، وجاور بالمدينة المنورة سنتين، وفيها اشتغل بطلب العلم على رجال الحرم النبوي، ثم ذهب إلى مصر ونزل في الجامع الأزهر، وبقي فيه 13 سنة يتلقى العلوم الشرعية عن مشايخ الأزهر وفضلائه، وتخرج منه عالماً في كل العلوم، وحاز الإجازة في علوم مشايخ الأزهر حتى برع في كل فن وعلم وهو على قدم التجرد والفقر والانكسار، ثم عاد سائحاً إلى العراق.

إذن في سنة 51 و200 وألف عاد سائحا إلى العراق، اجتمع بالبصرة بنقيبها ومفتيها الشيخ الإمام إبراهيم أفندي الرفاعي، وذهب بعدها إلى زيارة جده الإمام الغوث الفردي أبي العلمين أحمد الرفاعي الكبير، وطاف بعدها البلاد ودخل ديار فارس، ثم ذهب إلى الهند والسند والصين، ثم عاد إلى البصرة في العراق، فوجد أن السيد إبراهيم الراوي الرفاعي قد توفاه الله، ثم ذهب إلى بغداد وزار الأئمة والأولياء، واجتمع ببغداد بالإمام السيد عبد الله الراوي الرفاعي، فأخذ عنه الإجازة بالطريقة الرفاعية العلية، ثم طاف العراق، وبعدها ذهب إلى الكردستان والأناضول، ثم إلى اسطنبول، ثم ذهب إلى الحجاز، وعاد بعد ذلك إلى الشام، فدخل دمشق ثم حمص ثم حماه، والتقى بكبار أولياء الشام، ثم ذهب إلى متكين لزيارة جده الإمام أحمد عز الدين الصياد، ثم ذهب إلى خان شيخون لزيارة ابن عمه السيد حسن وادي الصيادي والد الإمام محمد أبي الهدى الصيادي، ثم ذهب إلى كفر سجنة واجتمع بابن عمه السيد رجب الرفاعي، ثم ذهب بعد ذلك إلى معرة النعمان، وبعدها إلى حلب، ثم ذهب إلى العراق حيث اتجه إلى أم عبيدة لزيارة الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه.

إذن جال وساح في البلاد بعد أن زار جده الإمام أحمد الرفاعي، عاد إلى الشام في سنة 74، ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق، وفي سنة 78 ذهب إلى متكين لزيارة جده الإمام أحمد عز الدين الصياد رضي الله عنه. كان السيد الرواس لا يبقى في بلد أكثر من 6 أشهر، وأكثر إقامته في قرية أو مدينة 3 أشهر، وذلك خوفاً من الشهرة وابتعاداً منه عن هيئة المشيخة، مع كونه من العلماء المحدثين ومن الصوفية الصادقين أصحاب الكرامات عظيم التواضع والخلق، وارثاً لأسرار جده الإمام الرفاعي رضي الله عنه، حتى سمي الإمام الرواس بالرفاعي الثاني.

اجتمع الإمام الرواس بالشيخ العارف بالله ولي الله السيد عبد الله الراوي الرفاعي، فأخذ عنه الطريقة ولزم خدمته والسلوك على يديه مدة، وأجازه والتقى العارف بالله عبد الكريم بن عبد الرحمن القادري وأخذ منه الطريقة القادرية، ثم طاف البلاد وذهب إلى الهند وخراسان والتركستان والكردستان، جاب العراق والشام والقسطنطينية والأناضول، عاد إلى الحجاز، ثم ذهب إلى اليمن ونجد والبحرين، وطاف البادية والحاضرة. الإمام الرواس تجرد بطبعه عن التصرف والظهور، والتزم الطريق المستور، وعد نفسه من أهل القبور، وكان كثيراً ما يعاود في سياحته إلى بغداد، وكان يتجر لدفع الضرورة والتخلص من الاحتياج ببيع رؤوس الغنم المطبوخة، فإذا وجد منها ما يدفع الضرورة البشرية ترك البيع إلى أن تنفذ دراهمه فيعود إلى البيع. وكما ذكرنا كان لا يمكث في بلدة 7 أشهر قط، وأكثر إقامته في البلاد تحت 3 أشهر، وكان يلبس ثوبا أبيض وفوقه دراعة زرقاء وعبا قصيرة من دون أكمام، وحزامه من الصوف الأسود عملا بالأثر الرفاعي. كان إمام الوقت وشيخ العصر علما وعملا وزهدا وأدبا.

رأى الإمام الرواس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رآه في المنام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جدد جدد جدد. فلم يفهم الإمام الرواس المقصود حتى رأى الخضر عليه السلام. فقال الإمام الرواس لسيدنا الخضر عليه السلام: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لي جدد جدد جدد؟ فقال الخضر عليه السلام: الأولى جدد للأمة أمر دينها بحكمك المحمدية وعلومك الشرعية وفقهك في معاني العلوم القدسية. الثانية: جدد طريقة الإمام الرفاعي طيب الله ثراه، فهي طريقة النبي عليه السلام وطريقة السلف الصالح من أهل بيته وأصحابه وتابعيهم. الثالثة: جدد طرق الصوفية، فقد طمتها البدع القولية والاعتقادات الردية وقبائح الأمور الفعلية.

سبب تسميته بالرواس. سبب تسمية الإمام الرواس بهذا الاسم لأن الإمام أمضى حياته سائحاً في البلاد، فكان الإمام يعمل بتقطيع رؤوس الأغنام من أجل أن ينفق على نفسه، فلذلك سمي بالرواس.

أخلاقه رضي الله تعالى عنه. أما أخلاقه فهي كما كانت أخلاق جده الإمام أحمد الرفاعي، فقد ترك نفسه وتواضع للناس من غير حاجة إلى مالهم أو جاههم، وكان لين العريكة، سهل الخلق، كريم النفس، حسن المعاشرة، بساما من غير ضحك، طيب النفس، كاتما للسر، كثير الحلم، دائم الإطراق، دائما الدعاء للمسلمين، هين المؤونة، عالما جليلا، هينا لينا. كان الإمام الرواس حافظا للعهد، محدثا فقيها، قارئا مجودا، حافظا مجيدا، وليا صالحا، صادقا كريما، يصل من قطعه، ويعطي من منعه، يحسن مجاورة من جاوره، يطعم الجائع، ويكسي العريان، يعفو عمن ظلمه، يجالس الفقراء، يواكل المساكين، يصبر على الأذى، إن منع صبر، وإن أعطي شكر، كان لليتيم كالأب، يحث على فعل الخير، كثير الذكر، حافظا للسر.

من تصانيفه ومؤلفاته ديوان شعر سماه مشكاة اليقين ومحجة المتقين، أيضاً من تصانيفه كتاب طي السجل وهو في الأحاديث، وديوان شعر سماه فائدة الهمم من مائدة الكرم، أشرف الخطاب لأشرف الأقطاب الدرة البيضاء، وأيضاً فصل الخطاب مشكاة اليقين وهو ديوان، وأيضاً معراج القلوب وهو ديوان، وغيرها الكثير الكثير. كان شاعراً فريداً بلغ نظمه حوالي 100,000 بيت.

0: من أشعاره:
1: وإذا ما وصلت ربع حبيبي.
0: يا إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أيضا من أشعاره: ما رأت عين وليس ترى، مثل طه في الورى بشرا، خير من فوق السماء سرى، طاهر الأنساب وشيا.

وفاته في اليوم 12 من جماد الآخرة سنة 87 و200 وألف، نزل إلى بغداد وأقام فيها أياما يسيرة، ومرض بالإسهال حتى توفاه الله عز وجل وقد بلغ من العمر 67 سنة. توفي من شهر رجب ودفن في اليوم 3 من هذا الشهر، وبعد مضي 90 سنة من دفنه تم نقل جثمان الإمام الرواس من المسجد الذي دفن فيه إلى مسجد السلطان علي والد السيد الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في بغداد شارع الرشيد، وهو والحمد لله إلى الآن يزار، يذهب إليه المحبون من كل الأقطار. رضي الله عنه وأرضاه وطيب ثراه.

0: H2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
3: القرآن كتاب العلم اليقين. أثبت الطب الجنيني أن الجنين يحفظ في بطن أمه من وصول النور إليه بواسطة أغشية ثلاث، وتشكل هذه الأغشية الثلاث ثلاث طبقات مظلمة تمنع وصول النور إلى الجنين. هذه الأغشية تسمى الساقط والأمينوسي والكوريوني، وهي عرفت بواسطة أجهزة مخبرية متطورة. فهل كانت هذه الأجهزة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، وحتى قبل 80 عاماً لم تكن هذه الأشياء معروفة. وقد قال الله تعالى في القرآن: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.

فائدة الاستيداع. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مستمعين الكرام، جاء رجل في أيام سيدنا عمر ومعه ولد كأنه هو شبهه بأبيه إلى حد بعيد. الولد كان يشبه أباه شبها قويا. استغرب سيدنا عمر، قال: ما رأيت غلاما أشبه بأبيه من شبه هذا الغلام بك. قال: يا أمير المؤمنين، هذا الغلام له قصة. جاءنا أمر للجهاد وكانت أمه حاملا به في الحال الأخير، فقلت: اللهم إني أستودعك هذا الحمل. ثم غاب، فلما رجع قيل له: ماتت امرأتك، فحزن عليها. ثم ذات ليلة كان يجلس مع أهله في البرية مع أبناء عمه يتحدث، فصار يرى نارا من القبور، لأن الجبانة التي دفنت فيها كانت مكشوفة. قيل له: هذا نراه من قبر زوجتك، فحزن. قال: إنها كانت صوامة قوامة، أي تكثر الصلاة والصيام. فذهب معهم فإذا بالقبر فوجة، الأم ميتة والولد يدب حولها. ثم سمع هاتفا يقول: يا أيها المستودع ربه، خذ وديعتك، ولو استودعته أمه لحفظها. والذي كلمه ملك من الملائكة. إخوة الإيمان، هذه النار التي رآها ليست نار عذاب، ما رأوها معذبة، رأوها كإنسان نائم، ولكن الولد يدب. في الأول خاف الرجل، ظنها نار عذاب، استغرب، لكن لما وصل إلى هناك وشاهدها كهيئة نائمة وشاهد الولد يدب فرح. هذه النار ليست من عذاب القبر، النار هي دلتهم، لولا هذه النار من يخبرهم؟ قبل ذلك أقاربه رأوا النار، لكن ما ذهبوا ليتأكدوا ما هو السبب. فاعلموا رحمكم الله أن الشخص عندما يخرج من البيت يقول: اللهم إني أستودعك هذا المنزل وما فيه، أو يقول: اللهم إني أستودعك هذا المنزل ومن فيه وما فيه، أو أستودعك أهلي، أو يقول: أستودعك سيارتي هذه، عندما ينزل منها، ولا يشترط أن يمس الشيء، فقط اللفظ يكفي. روى النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لقمان الحكيم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك.

طاعتك. إلهي، ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم، ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي، لك أسلمت، إلهي، لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

بذلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1222.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويقول سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا الفصل في بيان شرح هاتين الآيتين أمر مهم جداً.

0: مهم بيانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإذا عرفت ما هي عورة المرأة المسلمة وما هي عورة الرجل، إذا عرفت ما هي عورة المرأة وما هي عورة الرجل، هان عليك أن تعرف ما معنى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومعنى قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا عرفت ما هي عورة المرأة وما هي عورة الرجل، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر من المرأة، وماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل، أليس كذلك؟ إذا عرفت ما هي عورة المرأة، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر منها، وإذا عرفت ما هي عورة الرجل، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل. عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، عورة المرأة كل بدنها سوى الوجه والكفين، معناه وجه المرأة ليس بعورة، وجه المرأة ليس بعورة، وكذلك الكفين، ما سوى ذلك فهو عورة. ما معنى فهو عورة؟ معناه يحرم على المرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الرجال الأجانب. إن عرفت هذا فاعرف أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمات، فرض على النساء أن لا يكشفن شيئا من العورات، ففرض على المرأة أن لا تكشف شيئا من عورتها. ما هي عورة المرأة؟ جميع البدن إلا الوجه والكفين، لا تظهر، لا تكشف المرأة أمام الرجال إلا الوجه، والوجه له حدود، والكفين كذلك، لا تظهر إلا ما أذن الله لها أن تكشفه. هذا معنى قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ هنا المقصود بالزينة الزينة الباطنة من الجسد، بدن الإمرأة، ليس المقصود بالزينة هنا الحلي ونحو ذلك، المقصود هنا بالزينة بدن المرأة، لا تكشف منه إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ الوجه والكفان. قال ذلك ابن عباس من صحابة رسول الله، والسيدة عائشة رضي الله عنها، ومن التابعين قال ذلك سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح والإمام الأوزاعي وغيرهم، كذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى إن بعض الأئمة زادوا قالوا الوجه والكفان والقدمان، زادوا القدمين، بعض العلماء زادوا القدمين. إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما معناها؟ الزينة الباطنة من الجسد، من بدن الإمرأة، لا تكشف منه إلا الوجه والكفين، انتبهنا؟ إذن من هذه الآية أخذ العلماء الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن هذا مما يحتاج إليه من المعاملات، من بيع وشراء ونحو ذلك، من أمور يحتاج إليها في الشهادة على النكاح، هذا الأمر مهم بيانه للناس أن وجه المرأة ليس بعورة. إذن ما هو الشيء الذي فرضه الله على النساء؟ أن يغطين العورة، وهي كل البدن إلا الوجه والكفين. معناه عليها أن تستعمل الخمار. ما هو الخمار؟ الخمار بإجماع أهل اللغة ما تغطي به المرأة رأسها، ليس معنى الخمار الذي تغطي به وجهها. انتبه، الخمار بإجماع أهل اللغة ما تغطي به المرأة رأسها على جيوبهن، على ثغرة النحر. الجيب هو أعلى القميص، الجيب هو أعلى القميص، يدخل فيه هنا العنق. النساء في الجاهلية ماذا كنا يفعلن؟ كانت المرأة في الجاهلية تضع شيئا على رأسها وتلقيه خلف أذنيها، فتظهر الأذنان ويظهر العنق. فجاء الأمر في كتاب الله تعالى أن تغطي المرأة الجيب وهو العنق، رأس القميص، أعلى القميص يقال له الجيب. لو سألك سائل من قال إن وجه المرأة ليس بعورة، هل هذا رأي واحد من العلماء؟ هل هذا رأي بعض المذاهب دون الآخرين؟ الجواب: وجه المرأة ليس بعورة إجماعا. ما معنى إجماعا؟ يعني من غير خلاف. ما معنى من غير خلاف؟ يعني عند كل الأئمة المجتهدين، كل عالم من العلماء المجتهدين ذكر ونص ووافق وأقر أن وجه المرأة ليس بعورة. هذا الإجماع منعقد من زمان، ليس من يومنا نحن، من زمن السلف الصالح. الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري هو إمام أيضا مجتهد، نقل في تفسيره إجماع المجتهدين، إجماع العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة. هذا إجماع، وطالب العلم يعرف أنه لا يأتي إجماع يخرق إجماعا. يعني الكلام الذي يأتي بعد إجماع المسلمين مما يخالف الإجماع فهو مردود. هذه قاعدة احفظها. إذا العلماء اتفقوا على أمر فيما مضى، فهذا الأمر يعمل به إلى يوم القيامة. من جاء بخلاف هذا الإجماع فكلامه مردود غير مقبول. كذلك غير هذا الإمام، منهم الإمام القفال، أيضا أقر ونص أن وجه المرأة ليس بعورة إجماعا، وأقره على ذلك الإمام الرازي في تفسيره. إذن أول نقطة فهمناها، عورة المرأة شو قلنا؟ جميع البدن سوى الوجه والكفين. اثنين، أن إجماع المسلمين منعقد على أن وجه المرأة ليس بعورة. رقم ثلاثة، بما أن وجه المرأة ليس بعورة، هل يجوز لها أن تخرج في الطرقات كاشفة الوجه؟ الجواب: نعم يجوز إجماعا. ما هو الجواب؟ نعم يجوز إجماعا. معناه يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه، فقط الوجه عم نتكلم والكفين، أما ما سوى ذلك حرام أن تكشفه في الطريق أو أمام الرجال الأجانب. إنما نقول يجوز لها أن تكشف وجهها، الإسلام رخص بهذا، سمح بهذا، هذه رخصة. المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، هذا الإجماع نقله عدد من العلماء، منهم القاضي عياض من الفقهاء والعلماء المالكيين، عالم مالكي، فقيه مالكي، قال: يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق كاشفة وجهها إجماعا. يعني عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية يجوز هذا إجماعا. وعلى الرجال غض البصر. ما معنى وعلى الرجال غض البصر؟ لا يجوز للرجال أن ينظروا إلى وجه المرأة بشهوة. وهذا الإجماع أيضا نقله عدد من الشافعية، عدد من علماء المذهب الشافعي، ذكر ذلك الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه حاشية الإيضاح، وغيرهم أيضا، هناك علماء آخرون نصوا على ذلك وذكروا هذا في كتبهم. إذن يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. ما معنى أن تخرج المرأة كاشفة الوجه؟ إذا قيل خرجت المرأة كاشفة الوجه معناه سافرة. ما معنى سافرة؟ سافرة معناه سافرة الوجه، كاشفة الوجه. إذا قرأت عبارة في كتب العلماء يجوز للمرأة أن تخرج سافرة الوجه معناه كاشفة الوجه. أما إذا قلت حاسرة، ما معنى حاسرة؟ لا تضع شيء على رأسها، كاشفة لرأسها. لا يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق حاسرة. ما معنى حاسرة؟ كاشفة عن شعرها، عن شعرها. ما بيجوز للامرأة تكشف عن شعرها قدام الرجال أو في الطرقات، هذا لا يجوز، لأن هذا من العورة التي هي مأمورة أن تغطيه، مأمورة أن تغطيه. فإذا فهمنا من هذا أن الخمار هي ما تغطي به المرأة رأسها، والجيب هو رأس القميص من العنق، قال بعض السلف وهو عكرمة هو ثغرة النحر، المقصود به كل العنق تغطيه الامرأة. إذن ما معنى الجلباب؟ ما معنى الجلباب؟ عرفنا ما معنى خمار، ما معنى جلباب؟ الجلباب قال فيه العلماء إن القول الصحيح في تفسير الجلباب ما تغطيه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها. ما هو الجلباب؟ ما تغطيه المرأة فوق رأسها، أليس وضعت الخمار؟ ما هو الخمار؟ ما يوضع على الرأس، فوق الخمار وضعت، وفوق ثيابها وضعت، هذا الثوب الواسع الذي يوضع فوق الرأس وفوق الثياب يقال له الجلباب، وحكمه في الدين أنه مستحب للنساء، وحكمه في الدين أنه أمر حسن مستحب، لكن ليس واجبا. ما أحد قال من علماء الإسلام إن الجلباب فرض على النساء، ما أحد صرح ولا قال هذا أبدا. إذن ما هو الجلباب؟ ما تغطي به المرأة رأسها فوق الخمار وفوق ثيابها، هذا القول الصحيح، قاله النووي، قاله السيوطي، قاله القرطبي، وغيرهم من العلماء ذكروا هذا. من سميه الجلباب بالعامية عند العرب بسموه الملاية، بالفصحى يقال له الجلباب ويقال له الملاءة، وبعرف أهل فارس بسموه الشادور. هذا الشادور اللي بسموه الشادور أو الملاية هذا اسمه الجلباب، تضعه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها. واضح؟ المرأة إن لبست الخمار، إن لبست الخمار ولبست القميص، ما معنى القميص؟ الفستان الطويل. القميص معناتها بالعربي الفستان الطويل، نحن نسميه اليوم الفستان الطويل. إذا لبست الفستان الطويل ولبست الخمار ما ظهر من بدنها إلا الوجه والكفان، هذه قد سترت ما أمرها الله تعالى به، لا تعصي. وإن زادت الجلباب فهذا أمر مستحب. ما هو المقصود من الجلباب؟ أن تخفي المرأة هيئة جسدها من النحافة أو السمن، هذا هو المقصود بالجلباب، لذا أمره حسن في الإسلام، يستحب للمرأة أن تلبس الجلباب، هذا أمر جيد، إن نوت نية حسنة فلها في هذا ثواب. إذن عرفنا معنى الخمار، عرفنا معنى الجلباب، ما معنى النقاب؟ النقاب ما تغطي به المرأة وجهها، ما تغطي به المرأة وجهها. ما حكم النقاب في الإسلام؟ قلنا إن النقابة حكمه أنه شيء حسن في الإسلام، لكن ليس واجبا بإجماع المجتهدين، ليس واجبا بإجماع علماء الاجتهاد. فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهن يغطين الوجه أمام الرجال الأجانب. تغطية وجه المرأة فقط هو واجب على من؟ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر النساء ليس فرضا عليهن، ولكن هو أمر حسن، أمر حسن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم خاص. الله يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن حكم خاص. نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله لا يجوز لهن أن يتزوجن. هذا خاص بمن؟ بنساء رسول الله، لذلك يقال لهن أمهات المؤمنين. عرفنا أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ورد، حديث رواه أبو داود في سننه، هو مختلف في صحته أيضا، أن أعمى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه اثنين من زوجاته، وهذا أعمى، فالنسوة ما غطينا، فالرسول أمرهن أن يغطينا، فقلنا له: يا رسول الله إنه أعمى. فقال الرسول: احتجبا منه، أفعميوان أنتما؟ يعني هو أعمى ولكن أنتم من كن أعميان، معناه أنتن لكن حكم خاص، أنتن لكن يعني يا نساء النبي حكم خاص. ولو أعمى بدك تغطي حده، ولو كان أعمى بدك تغطي حده. بينما جاءت امرأة ليست من نساء رسول الله اسمها فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث رواه مسلم أصح من ذاك الأول، حديث فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين تعتد؟ قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم، هذا رجل أعمى، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تتفرعي عنده. من هنا قال العلماء: يوجد فرق، انتبهت الحديث؟ يوجد فرق بين نساء النبي وبين سائر المسلمات، بين سائر النساء. هذا الفرق هو أنه واجب على نساء النبي خاصة أن يغطين الوجه، أما غيرهن من النساء ليس واجبا عليهن. قال ذلك الحافظ أبو داود في سننه، قال بعدما ذكر هذا الحديث: أفعميوان أنتما؟ قال: هذا خاص بنساء النبي، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ وقد قال النبي لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا رواه مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ما نصه: وهذا جمع حسن، تجمع بين الحديثين جمع حسن، بأن تقول: الرسول قال لنسائه: احتجبا منه أفعميوان أنتما، وقال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عنده. هناك فرق، جمع بين الحديثين أن تقول: هذا خاص بنساء رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: هذا جمع حسن، حتى ما يتعارض الأحاديث، هذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا، انتهى بحروفه ما قاله الحافظ ابن حجر. فإذن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تخرج كاشفة الوجه إجماعا من غير خلاف، وأما النقاب تغطية الوجه ففرض على نساء النبي خاصة، وأما على بقية المسلمات فليس واجبا، إنما هو أمر حسن مستحب فيه خير. ما هو الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف وجهها؟ روى البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن عباس قال. هذا الحديث من أقوى البيان، من أصرح البيانات في هذا الموضوع. جاءت امرأة خصعمية من بني خصعم غداة العيد، يوم العيد في منى، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أبي كثير مريض، كبير بالسن، ما بيقدر لا يمشي ولا يقعد على الراحلة أيضا، أفأحج عنه؟ بحج عنه؟ قال: حجي عنه. علمها شو قال لها؟ حجي عنه. قال ابن عباس راوي الحديث، وكانوا الناس في منى بس في 10 كانوا ولا 20 واحد على مد البصر، من على اليمين وعلى الشمال على مد البصر. قال ابن عباس: وكانت شابة وضيئة، ما كانت كبيرة بالسن ولا كانت دون البلوغ، شابة، فتاة، فتية وضيئة الوجه، جميلة الشكل. شو عرف ابن عباس انه هي شابة وضيئة الشكل؟ ما شاف وجهها. معناتها لما اجت عند النبي عم تسأل شو كانت، كانت كاشفة عن وجهها. فلو كان وجهها عورة شكل قال للرسول: غطي على وجهك، أليس كذلك؟ لكن ما قال للرسول. فهمنا وفهم العلماء قبلنا أن هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة. الكمالة: فجعل الفضل ينظر إليها. الفضل ابن عم الرسول كان راكب وراء الرسول على الدابة على الراحلة، فجعل الفضل، الفضل ابن عم الرسول والفضل أكبر من ابن عباس، كان قاعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها. هي عم تحكي مع الرسول، عم تسأله شو عم يعمل الفضل؟ ينظر إليها. أعجبه حسنها. لما الرسول عرف أن الفضل عم يتطلع عليها وأعجب بها، ومع ذلك الرسول ما قال لها: اصرفي وجهك عني، غطي وجهك، لا تأتي إلينا، لا. فلوى رسول الله عنق الفضل. الرسول ماذا فعل؟ لوى عنق الفضل، أخذ بذقن الفضل بذقنه ولواه إلى الشق الآخر. ما قال لها؟ لمين قال له؟ للفضل. لوى عنقه إلى الشق الآخر، مسكه بذقنه ولواه إلى الشق الآخر، حتى يعلمنا أنه يجوز أن تكشف المرأة وجهها، ولكن على الرجال غض البصر، وعلى الرجال غض البصر. الرجل هو لا ينظر إلى المرأة، إلى وجهها بشهوة، هذا حرام لا يجوز. انتبهنا. والحديث له طريق آخر عند الترمذي من حديث علي قال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ إلو تابع الحديث بطريق آخر. العباس عمه للرسول، والفضل ابنه للعباس. العباس قال للرسول: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ ليش صرفت عنق ابن عمك للشق الآخر؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذا دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، ولو كانت جميلة ليس واجبا أن تغطي وجهها، إنما على الرجال غض البصر. قال ابن عباس: وكان ذلك بعد آية الحجاب، قبل وفاة الرسول بـ80 يوم. تبهنا. ومع ذلك الرسول ما قال له: غطي وجهك، وجه المرأة عورة، ما قال. قد يقول قائل: هي في الإحرام، مشان هيك الرسول ما قال له غطي وجهك، لأنه الامرأة في الإحرام ما فيها تغطي وجهها بقطعة مع تلاصق الوجه، تبهنا؟ لأن الرسول يقول إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. الرجال بالإحرام إذا كان محرم بحج أو بعمرة ما بيغطي رأسه، ما بيحط على رأسه قلنسوة ولا بيغطي رأسه. المرأة في الإحرام كمان ما بتغطي وجهها مع تلاصق، تبهنا؟ قد يقول قائل ما هو مشان هيك الرسول ما قال له غطي وجهك، لأنه هي في الإحرام كيف بدها تغطي وجهها؟ شو الجواب؟ الجواب لو كان واجبا على المرأة أن تغطي وجهها لكان الرسول قال لهذه الإمرأة لأجل الإحرام غطي وجهك مع المجافات. شو كان قال له؟ غطي وجهك مع المجافات، يعني بتصدل قطعة خرقة بتغطي في وجهها لكن من غير تلاصق، هذه الخرقة هذه القطعة لا تمس الوجه. كان شو قال له؟ غطي وجهك لكن مع المجافات. كما تفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الدليل؟ نساء النبي في الحج إذا كانوا أمام الرجال الأجانب يغطين الوجه مع مجافات، فإذا ما كان في رجال رفعوا هذا عن وجوههم. واضح؟ إذن هذا دليل أن وجه المرأة ليس بعورة وأنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها. ووقع في رواية الإمام الطبري من طريق آخر، رواه الإمام الطبري أحد الحفاظ والمفسرين والمجتهدين، من حديث علي وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه. معنات الكلام الرسول لما لوى عنق الفضل إلى الشق الآخر، هذه امرأة ماذا فعلت؟ لحقت الفضل تنظر إليه. لواه الرسول إلى مكان آخر، هذه الامرأة لحقته لترى وجه الفضل. فقال في آخره سيدنا رسول الله رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. عم يعلمنا أنه ولو كانت جميلة ويخشى من الفتنة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، وإنما على الرجال غض البصر، على الرجال غض البصر. لما تسمع كلمة الجارية باللغة العربية ما معنى الجارية؟ الفتاة. ما معنى الجارية في العربية؟ معناها الفتاة الفتية. من هي الفتاة؟ لا يقال في لغة العرب الفتاة إلا للبالغة، لدون البلوغ لا يقال لها فتاة. التي دون البلوغ ماذا يقال لها؟ صبية، أو يقال لها جارية صغيرة في قيد، أو جويرية. أما إذا قيل جارية فمعناه الفتاة إن كانت حرة أو إن كانت أمة، الفتاة الفتية. هكذا عرف الجارية صاحب لسان العرب وصاحب القاموس وغيرهما من علماء اللغة. إذن هذا دليل واضح على أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا عرفت أن وجه المرأة ليس بعورة اعرف أنه ذكر العلماء يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، وأما بشهوة فلا يجوز. وهذا موضوع درسنا اليوم عن معاصي العين. الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر من جملتهم. ماذا حرم الله على بصرك؟ أي شيء حرم الله عليك أن تنظر إليه؟ ما هو؟ النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين. لا يجوز لك أن تنظر إلى وجه المرأة، إلى كفين المرأة بشهوة، أما بغير شهوة فليس حراما. الوجه خاصة والكفين. وإلى غيرهما مطلقا، معناه غير الوجه وغير الكفين لا يجوز لك أن تنظر إلى شيء ولو بلا شهوة، لو بلا شهوة، لا إلى شعرة ولا إلى ساقيها ولا إلى ساعديها ولا إلى عضدها، لا تنظر إلى شيء من بدن المرأة غير الوجه والكفين، حرام. هذا معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حرام أن تنظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى الوجه والكفين. أما إلى الوجه والكفين بجوز تطلع على وجه المرأة بس، مش شعرة بس، وجهها بجوز ولا ما بجوز؟ بالإسلام يجوز من غير شهوة، أما مع شهوة حرام تطلع على وجهها. العلماء رخصوا في هذا استنادا على الأدلة التي ذكرناها، لأن هذا أمر يحتاج إليه بأمور البيع والشراء، يحتاج إليه بأمور الشهادة على النكاح وأمور أخرى. وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة، كمان ماذا يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل، هذا كمان بده مقدمة لحتى تعرف ما هي عورة الرجل. عورة الرجل في المذهب الشافعي وفي غيره من المذاهب، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. وبعض المذاهب قالوا فخذ الرجل ليس بعورة، يعني عندهم العورة الرجل أقل من العورة عند الإمام الشافعي. أنا جاعيد، عند الإمام الشافعي ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. لما تقول عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يعني ما بيكشف فخذه قدام حدا، ما بيكشف شيء مما بين السرة والركبة، لا قدام الرجل غيره ولا أمام النساء الأجنبيات ولا أمام المحارم من أمه من أخته، لا يكشف شيئا مما بين السرة والركبة. وعند بعض المذاهب، عند الإمام مالك على قول عنده، وعند أحمد على قول عنده، وعند ابن جرير الطبري على قول عنده، وعند الإمام عطاء بن أبي رباح من السلف، وعند أبي داود، وعند المزني، وعند أبي ثور، وبعض العلماء الآخرين قالوا فخذ الرجل ليس بعورة. شو قالوا؟ فخذ الرجل ليس بعورة. ما معنى فخذ الرجل ليس بعورة؟ يعني إذا كشف فخذه قدام رجل ولا غيره لا يعصي عند هؤلاء. قال بالقول الأول علماء مجتهدون، وقال بالقول الثاني علماء مجتهدون، وكلاهما من أهل الورع. الإمام أحمد يضرب به المثل في الورع، الإمام مالك يضرب به المثل في الورع، علماء ورعون عاملون يخافون الله. الإمام مالك وإمام أحمد يقال لهم من العلماء الربانيين، ومع ذلك قالوا فخذ الرجل ليس بعورة، لهم دليل من الحديث. والذين قالوا بالقول الأول لهم دليل من الحديث، الذين قالوا بالقول الثاني إن فخذ الرجل ليس بعورة لهم دليل. ما هو دليلهم؟ حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين. حفصة رضي الله عنها كانت مع رسول الله، كان الرسول جالسا، احفظ الحديث أنه حديث صحيح، كان الرسول جالسا فوضع ثوبه بين فخذيه، يعني كشف فخذه، فاستأذن أبو بكر، فالرسول أذن له، فدخل أبو بكر والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم انتهى أبو بكر فخرج، فاستأذن علي فأذن له فدخل فقضى حاجته وخرج والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم استأذن عمر فدخل والرسول كاشفا عن فخذيه، قضى حاجته عمر وذهب، ثم دخل ناس من الصحابة بعد الإذن من رسول الله، دخلوا والرسول كاشفا عن فخذيه ثم خرجوا، فاستأذن عثمان رضي الله عنهم، عثمان ابن عفان، فالرسول غطى، كان كاشفا عن فخذيه، فماذا فعل؟ غطى فخذيه. فدخل عثمان والرسول كان قد غطى على فخذيه، ثم قضى حاجته وذهب. حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعلي وعمر وناس من الصحابة فدخلوا وأنت واضعا ثوبك بين فخذيك، يعني أنت كاشف عن فخذك، ما غطيت؟ استأذن عثمان فغطيت. قال: سيدنا رسول الله، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ كان عثمان جميل الصورة والشكل. العلماء أوردوا هذا الحديث، هذا حديث بهذا السند بهذا المتن، رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وهو حديث حسن ثابت كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، فيه التصريح بكشف الفخذين بلا تردد. العلماء قالوا هذا حديث ثابت، الشافعي كمان قال حديث ثابت، ومالك قال هذا حديث ثابت. الشافعي أول تأويل آخر قال الرسول ما كان منتبه، لكن الإمام مالك قال كان الرسول منتبه، هو ما غطى حتى يعلمنا أن كشف الفخذ ليس حراما، هو جائز، لكن ليس معناه سنة، لا، معناته أنه يجوز. من هنا تعرف أن من كشف فخذيه لا يعترض عليه إن كان قلد مذهب القائلين بالجواز. ليش؟ لأن هناك قاعدة عند العلماء، قاعدة متفق عليها، قالها المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كل العلماء المجتهدين مقرون بهذه القاعدة. ما هي؟ لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. إذا إنسان عمل أمرا هو حرام عند بعض المذاهب وحلال عند الآخرين، واحد عمله لا يعترض عليه، لا ينكر عليه، لا يعاتب ولا يشدد عليه، لأنه قلد بعض المذاهب اللي قالوا بجوز. أما إن رأيت من فعل أمرا مجمعا عليه أنه حرام تنكر عليه، تقول له هذا حرام، اتق الله لا تفعل. يعني إذا أنت شفت رجل كشف عن فخذيه، هو أخذ بكلام مالك أو كلام أحمد أو غيرهما، لا يجوز لك أن تنكر عليهما، لكن يجوز لك بلطف أن تقول لو تغطي أحسن، لو تغطي أحسن، لا تقول له ارتكبت حرام وتنكر عليه وتشدد عليه، لا، ترشده إلى الأحسن بلطف، الأحسن اتغطي على فخذيك، الخروج من الخلاف أمر مستحب، من باب الأحسن اتغطي، هكذا تقول له لا تشدد. بعض من يدعي المشيخ ماذا قال؟ لو كنت حاكما ودخل إلى المسجد صبي دون البلوغ كاشفا عن فخذيه لأجلدنه. أعوذ بالله، شوف هالغلو، هذا لا يحبه الله. قال إذا شاف صبي دخل المسجد وكاشف عن فخذيه بده يجلده، ما هذا النكير؟ القول بجواز كشف الفخذ للرجل قاله علماء معتبرون من أمة محمد ولهم دليل في الحديث ذكرناه، والدليل الآخر هو في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتى أنس ماذا قال؟ حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله. هذا وين موجود؟ هذا في صحيح البخاري. الأحاديث الأخرى اللي فيها الفخذ عورة أحاديث غير ثابتة، البخاري ضعف الحديث، كذلك الحافظ المجتهد ابن القطان قال عنه مضطرب، والحافظ ابن حجر قال عنه مضطرب. فإذا مرادنا من هذا أن من كشف فخذه آخذا بقول هؤلاء العلماء لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. هذه فائدة جليلة، لأن بعض الناس لا يميزون، لا يفرقون، ينكرون هذا الأمر وهو قد نص عليه العلماء المجتهدون. إذن عرفنا ما هي عورة الرجل، ماذا يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل. عورة الرجل عند الشافعي ما بين السرة والركبة. إذن يحرم على المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، حرام ولو بلا شهوة، لا يجوز. ما سوى ذلك فوق السرة وتحت الركبة جائز من غير شهوة، وأما مع شهوة فهو حرام. كذلك إذا المرأة إلى ما فوق السرة من الرجل نظرت، لو كان بشهوة فهو حرام، إذا كان بشهوة فهو حرام لا يجوز. هذا أمر مهم. كذلك نظر العورات، نظر العورات معناه أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عليه أن ينظر من الشخص الآخر. إذا كان رجل مع رجل لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل الآخر، لأنه في بعض الناس والعياذ بالله بيدخلوا على الحمامات على الشاور الدوش، هذا بيكون جماعة وكلهم عورات، ما بيجوز. لو كانوا رجال ما بيجوز، بده يغطوا، يغطي ما بين السرة والركبة. أما المرأة أمام المرأة، هنا تفصيل، المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، مرأة مسلمة أمام مرأة مسلمة، شو عورتها؟ لا يجوز لها أن تكشف شيئاً مما بين السرة والركبة، لا الفخذ ولا غيره. لو أمام أمها، لو أمام أبوها، لو أمام النساء الأخريات، لا يجوز للإمرأة أن تكشف ما بين السرة والركبة أمام المرأة المسلمة إجماعاً. مش إنه في قول عند مالك بتكشف فخذة، ممنوع، حرام. ما بين السرة والركبة المرأة تغطي أمام المرأة المسلمة إجماعاً. إجماعاً معناه هذا القدر مجمع عليه، وبعض العلماء زادوا، بعض العلماء زادوا قال بتغطي أكثر، مش بس بين السرة والركبة، بتغطي ظهرها وبتغطي بطنها كمان، وهناك تفاصيل أخرى عند المذاهب الأخرى. وهنا لابد لي أن أذكر أمرا مهما، وهو بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى الطبيب الرجل، والرجل إذا ذهب إلى المرأة الطبيبة، ما هو الحكم في الإسلام؟ هذا أمر مهم بيانه. هل يحل للرجل الطبيب أن ينظر؟ هل يحل له أن يمس؟ هل يحل للمرأة الطبيبة أن تنظر إلى هذا الرجل وأن تمسه؟ متى يحل ومتى لا يحل؟ الجواب إذا كانت العلة المرض في المرأة، كان في الوجه، بس بالوجه يجوز لها أن تذهب إلى رجل طبيب، بس بالوجه، بتغطي كل جسمها هي بس الوجه، بشوف وجهها، بجوز يشوف وجهها. أما غير الوجه لا تذهب إلى الطبيب مباشرة، هناك شروط. إذا كان موضع العلة في غير الوجه، العلماء ماذا قالوا؟ أولا تذهب إلى طبيبة مسلمة، رقم واحد، إلى طبيبة مسلمة، فحيث موضع العلة بتكشف عليه. إذا كان فوق السرة وتحت الركبة وذهبت إلى هذه الطبيبة، امرأة عندها علة في بطنها، عندها علة في ظهرها، طب أنا عندها علة في نحرها، راحت لعند الطبيبة المسلمة، بجوز تكشف على موضع العلة والطبيبة تعالجها وتعطيها الدواء. أما إذا كان مرضها ما بين السرة والركبة، عندها علة ما بين السرة والركبة، لا تكشف على المرأة المسلمة إلا إذا كان عندها عذر، مش على ذوقها، إلا إذا كان عندها عذر، في حاجة، في أمر تحتاج إلى كشفه بتكشف. والطبيبة لا تنظر إلا إلى موضع العلة فقط. فإذا العلة كان مثلا في فخذها، ما بتقول لها خلع كل ثيابك، في ناس هيك بيعملوا، بروح عند الطبيب أو بتروح عند الطبيبة، إذا العلة برقبتها من وراء بتخلع كل ثيابها، بدها تنتبه حيث موضع العلة تكشف. فإن لم يكن طبيبة مسلمة، ما في طبيبة مسلمة، العلماء قالوا تذهب إلى صبي مسلم غير مراهق، إلى صبي مسلم غير مراهق، يعني من مراهق؟ المراهق ابن 13 ابن 14 سنة قريب من البلوغ. في بعض الأطباء بيعلموا أولادهم الطب العربي بيطلع الولد عنده خبرة ببعض الأمور، لذلك العلماء ذكروها في كتبهم. فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر، فإن تعذر ما في، فامرأة كافرة بتروح عند طبيبة كافرة، إن كان ما في فإن تعذر فأجنبي مسلم، طبيب مسلم، فإن تعذر ما لقيت تروح عندها إلى أجنبي كافر، طبيب كافر. راعوا هذه الشروط. وإذا دخلت هذه الإمرأة عند طبيب أجنبي بده يكون معها من يفك هذه الخلوة، ما بده تكون هي لوحدهم، يا بيكون معها إمرأة يا بيكون معها رجل، حتى ما يصير في خلوة بين الإمرأة وبين الطبيب. وهذا حصل كثير، كثير من الأطباء يعملون خلوة مع النساء، طبيب مع امرأة، هذا حصل وسمعنا العجائب، وحصل من المحرمات الشيء الكثير. فلا بد من تقوى الله تعالى. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة، كمان مهم هذا. ما معنى السوءتين؟ بالأصل معنى السوءتين القبل والدبر، لكن إذا قرأت كلمة السوءتين في مثل هذا الموضع العلماء يعنون به ما بين السرة والركبة. تبهنا؟ الرجل قاعد لوحده بالبيت ما حدا معه، قاعد في البيت هو ماكس في البيت لوحده ما معه حدا، هل يجوز له أن يتعرى يكشف ما بين السرة والركبة؟ هل يجوز له؟ الجواب إذا كان ما عنده حاجة ما بيجوز، وإن كان عنده حاجة أي حاجة، لو كان لتبرد مشوب كثير أراد التبرد أو الاغتسال أو نحو ذلك عندها يجوز له. المرأة في بيتها لوحدها ما حدا معها بجوز تتعرى هيك لوحدها حتى ما بين السرة والركبة تكشف؟ الجواب لا يجوز لغير حاجة، حرام. إن كان عندها حاجة يجوز، إن كان عندها حاجة فيجوز. أما الرجل قلنا ما بين السرة والركبة لا يكشف لو في الخلوة، لو كان في الخلوة. أما عند مالك لو كشف فخذه ما عليه معصية، أما الإمرأة ما بتكشف فخذها إلا إذا كنا لحاجة. وحل مع المحرمية والجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. الآن مع المحارم، عورة المرأة المسلمة أمام أمها أمام أختها شو هي؟ ما بين السرة والركبة، ما بتكشف ما بين السرة والركبة، لا تكشف، تكشف ما سوى ذلك. عورة المرأة المسلمة أمام أخيها أمام أبيها أمام ابنها، في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، عند غير المذهب الشافعي أكثر. انتبهنا؟ عورة الرجل أمام أخيه وأبيه وأمه وأخته ما بين السرة والركبة، واضح؟ ما بين السرة والركبة لا يكشف، ما سوى ذلك يكشف. عورة الرجل مع الرجل، هذا معنى الجنسية، معناه رجل مع رجل. شو عورة الرجل مع الرجل؟ ما بين السرة والركبة. عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة، مذهب الشافعي بيقول ما بين السرة والركبة. مع المرأة الكافرة البدن إلا ما يظهر منها عند العمل المنزلي إذا كان بغير شهوة، يعني الرجل في ينظر للرجل فوق السرة وتحت الركبة من الرجل بغير شهوة، أما بشهوة فهو حرام، ما بيجوز. انتبهنا؟ كذلك المرأة مع المرأة، المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة تغطي ما بين السرة والركبة، يجوز لها أن تنظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لكن بغير شهوة، أما مع شهوة فهو حرام. هذا أمور مهمة بتعاطاها الناس فيما بينهم، اللي منه متعلم أحكام الدين قد يقع في المحظور. أما بالنسبة للصبي اللي هو دون التمييز. دون التمييز معناتها ابن 3 سنين 4 سنين 2 سنين دون التمييز. هذا هل له عورة؟ العلماء قالوا لا عورة له. يعني إذا كان ولد صغير صبي ذكر ابن 3 سنين 4 سنين وماشي بالبيت عندك وهو خالع ثيابه وعاري، ما عليك، أنت ما عليك معصية، أبوه ما عليه معصية، ليس عليك معصية، والنظر إليه ليس فيه معصية. أما البنت اللي هي دون التمييز، عم نحكي عن دون التمييز، إحنا دون التمييز يعني بنت 2 بنت 3 اللي هي دون التمييز. العلماء فصلوا في هذا، بعض العلماء اعتبروا البنت اللي هي دون التمييز مثل الصبي لا عورة لها، وبعض العلماء خصصوا لا ينظر إلى فرج البنت هذه دون التمييز، لا ينظر إليها إلا الأم والخالة والجدة ونحوهما. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى النظر بالاستحقار إلى المسلم، اللي بينظر للمسلم نظرة احتقار. من المعاصي التي حرمها الله على بصرك، فاحفظ بصرك من الحرام في رمضان وفي غير رمضان، النظر في بيت الغير بغير إذنه. يعني أن ينظر إلى بيت شخص، إلى البيت معناته داخل البيت، مش بتطلع على البرندة من برا، إلى داخل البيت، تنظر إلى داخل بيت ذاك المسلم صاحب البيت، وكان ذاك لا يرضى بغير إذنه تنظر، هذا حرام لا يجوز. في ناس هيك بيعملوا، بيكون صاحب البيت مسكر الباب، بيجي بتطلع عليه من ثقب الباب، بتطلع عليه من، هو لا يرضى كيف تنظر، بتطلع عليه من الشباك، بيقعد بمحل تاني بتطلع عليه بالمنظار بسموه الناظور، هو لا يجوز، هو لا يرضى، لا يجوز لك أن تنظر إلى بيت غيرك بغير إذنه، لأنه قد يكون مرته منا مغطاية، قد يكون بنته منا مغطاية، فتحرى وانتبه. ومن المعاصي التي حرمها الله على العين النظر إلى شيء أخفاه كذلك، غيرك خب شيء عنك ما بيرضى تطلع عليه، ليس لك أن تنظر إليه، حط صندوق وسكر الصندوق، لا يريدك أن تنظر ماذا يوجد في الصندوق، لا يرضى، لا يأذن لك، ما بجوز تطلع ما في داخل الصندوق لأنه منه لألك، بدك تستأذن صاحبه. هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى على العين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربنا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
4: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
5: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
4: السر هو سمنة الدرة النباتية،
5: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
4: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية.

0: باقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: سيدنا هود عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، بعد أن نجى الله تبارك وتعالى نبيه نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة وأغرق الذين كذبوه بالطوفان العظيم، كثرت ذرية أولاد نوح عليه السلام الثلاثة، واستمر الناس على دين الإسلام والعقيدة الصحيحة من عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. لكن بعد أن طال الزمن عاد الفساد والجهل وانتشر في الأرض، ورجع بعض الناس إلى الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأصنام والأوثان. بعث الله تعالى إلى قوم عاد نبيه هودا عليه السلام، وهو نبي عربي كسيدنا صالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ويعود نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام.

دعوة هود. أحبابنا الكرام، أعطى الله تبارك وتعالى قبيلته نعما كثيرة وافرة وخيرات وزرعا كثير، وأنشأوا البساتين وأشادوا القصور الشامخة، لكنهم كانوا غير شاكرين لله تعالى على نعمه، فاتخذوا آلهة من دون الله جل وعز. وكانت مدينتهم إرم ذات العماد في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد. وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا، يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنانهما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. أحبابنا، وكان شداد جبارا عنيدا، عابدا للأصنام من دون الله عز وجل والعياذ بالله، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لأمرائه: إني متخذا في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100,000 رجل وأمرهم أن يبنوا المدينة في أراضي اليمن.

ومكنهم شداد من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير. نعم أحبابنا، اختار الوكلاء أرضاً طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأوا العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفاً من فوقها غرف تشبهاً بما سمع عن وصف الجنة، جاعلاً جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة.

ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض، ثم أجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعاً من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجاراً من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل للمدينة سورة وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة، وطلاه بالذهب وزينه بما ندر من الحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة من ذهب منقوش بأنواع الدرر، ومكث في بنائها 500 عام.

مستمعينا، أرسل الله جل وعز إلى شداد وقومه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من قومه وأشرافهم، فدعاه إلى الإسلام، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به سيدنا هود، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك.

أحبابنا، وبعد انتهاء المدينة عزم شداد على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه ووزرائه وأمرائه. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون، حتى لم يبقى منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة الجديدة، وحجبت عن أعين الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا صالح عليه السلام والناقة، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة الفلق بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. لو سمحت الشيخ فواز، إذا بتقرأ هذه السورة للمستمعين الكرام لحتى يحصلوا القراءة الصحيحة إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك
0: الشيخ. لو تبين لمستمعينا الكرام إذا هذه الصورة مكية أو مدنية.
1: هلأ هي على قول كثير من العلماء أنها مكية.
0: نعم.
1: وهذا أحد قولي عبد الله بن عباس، وفي القول الآخر لعبد الله بن عباس أنها مدنية، وهي 5 آيات. نعم. والمراد بقولنا مكية أو بقول العلماء مكية أنها نزلت والرسول عليه الصلاة والسلام كان ما زال مقيما في مكة، ولما يقولون عن السورة أنها مدنية معناتها حصلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: سادي لسنز، Sheikh Fawaz, may Allah bless him, recited this surah, Surah Al-Falaq, and then he explained that it is Makkiyan according to Jabir and others, and it is Madaniyan according to one of the two sayings of Ibn Abbas, and this surah is comprised of 5 verses. And just as a reminder, even though we have repeated it in previous episodes, we would like to clarify that when we say this surah is Makkiyan, that means it was brought down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam through the revelation whilst the Prophet was in Mecca. And when we say it was Madaniyan, that means it was brought down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he was in Al-Madinah. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والآن إن شاء الله إذا بنبين أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى من هذه الصورة، نرجو من سماحتكم أن تقرأوا الآية الأولى وتبينوا لمستمعين الكرام الأحكام الواردة فيها.
1: الله يكرمكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الشيئين بدنا نركز عليهم بها الآية هي الذال، اللي هي في كلمة أعوذ. الذال هي حرف لثوي، حروف اللثوية هي 3، الذال والساء والظاء، فهذه الذال من حروف اللثوية. وش يعني حروف لثوية؟ معناته الإنسان بده يحط طرف لسانه تحت الثنايا العليا. هكذا ينطق بالحرف اللثوي، فما بيمشي الحال قول أعوذ بالزاي، لأنه زاي هذا حرف آخر ويغير المعنى. يعني هذا بيكون فيه لحن بالقراءة لو قرأها الإنسان بالزاي. قل أعوذ، فإذا بالذال اللثوية، برب الفلق. الفلق تنتهي بقاف، وقفنا على القاف بالتسكين بسبب الوقف، بيكون عندنا هون قلقلة كبرى، لأنه القاف إذا كانت ساكنة وبيكون فيها قلقلة، وإذا كان سكونها وإذا كانت يعني إذا كان بسبب الوقف حصل بيكون عندنا قلقلة كبرى. فإذا بيكون عندنا قلقلة كبرى إذا كان حرف القلقلة في آخر الكلمة التي وقفنا عليها. قل أعوذ برب الفلق، والقلقلة في القاف هي باتجاه الضم، فعندنا حروف القلقلة هي خمسة: قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. القاف من الحروف اللي هي إذا قلقلت بتكون باتجاه الضم، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. So the listeners, after Sheikh Fawaz recited the first verse of Surah Al-Falaq, he explained the rules of recitation for this verse, and he started by saying in the second word أعوذ that the ذال is from حروف اللثوية, and حروف اللثوية comprise of three letters: الذال والثاء والضاء. And Sheikh mentioned that these letters, they need to be pronounced when you have your tongue extending beyond the front teeth in your mouth, to ensure that you pronounce it correctly and you don't pronounce it as a zay, for example, because zay is different to the. And then Sheikh Fawaz explained that over here in the last word of this verse, al-falaq, we have over here a qalqala. And we know that the letter qaf is from the five letters of qalqala, which are grouped in the words qutubu jadin. So al-qaf, wa-ta, wal-ba, wal-jim, wal-dal. And Sheikh mentioned that because it is in the end of the verse, then we have a strong emphasis on the qalqala. So we will recite it as al-falaq. And Sheikh also mentioned that over here the qalqala will be leaning towards the dhamm when you're pronouncing it. بارك الله فيك سماحة الشيخ. لو نبين معنى هذه الآية لمستمعينا الكرام.
1: أول شيء هذه السورة, سورة الفلق, هي إحدى السورتين اللتان مدحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه, فقال فيما رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد, قال أنزلت علي آيات لم أرى مثلهن المعوذتين. هلأ قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق, الفلق هو الصبح, وقل معنى ذلك قل يا محمد, فإذا قل أي قل يا محمد, أعوذ, أعوذ معناه أستجير, برب الفلق, الفلق هو الصبح يعني بخالق الصبح وهو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمره بالاستجارة بالله سبحانه وتعالى خالق الصبح.
0: So dear listeners, Sheikh Fawaz began the explanation before going into the detail of the meaning of the first verse by mentioning that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a narration from Muslim, At-Tirmidhi, An-Nasa'i and Ahmad, the Prophet said, what means revealed to me are verses of the Quran that I have not encountered similar to them. The Mu'awwidhatayn, which are Surat Al-Falaq and Surat An-Nas. And then the Sheikh mentioned for the first verse of this surah that Imam Al-Bukhari said that Mujahid said that Al-Falaq means the dawn and Qul means say. That is, the literal meaning is, O Muhammad, say, or O Muhammad, say, O Muhammad, I seek refuge with the Lord of the dawn. And the refuge, of course, as we know, is sought with Allah, who is the Lord of the dawn and is the Lord of all things. And the dawn was mentioned here because it is an obvious creation and an evident sign of the power of Allah Azza wa Jal. بارك الله فيك سماحة الشيخ. لو بننتقل للآية الثانية ونبين أحكام التجويد لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول من شر ما خلق, نون ساكنة في كلمة من أتى بعدها الشين من كلمة شر. لما بيكون عندنا نون ساكنة يأتي بعدها الشين, الشين هي من حروف الإخفاء, فهون النون بتكون في حالة الإخفاء, تخفى عند الشين, والإخفاء دائما بيكون بغنة, فهيك بنلفظها من شر, من شر ما خلق. كمان هون الكلمة خلق تنتهي بالقاف, هذه القاف سكنت لأجل الوقف, يعني وقفنا عليها كذلك, فبيكون عندنا قلقلة كبرى لأنه القلقلة حصلت عند الوقف. والله تعالى أعلم.
0: So dear listeners, for the second verse, the Sheikh explained that on the noon of the first word for min, there is a sukun followed by the letter shin. And we know that the letter shin is from huruf al-ikhfa. So when we pronounce this, the Sheikh mentioned that al-ikhfa always has, for the noon specifically, a form of ghunna. So we'll pronounce it as min sharri. And then on the ra, we have a kasra, so the ra is muraqqaqa. And then in the last word of this verse, previous to the previous verse, we have a qaf, which comes at the end of the verse, which means that we have a qalqala kubra.
1: And هذه القلقلة كمان باتجاه الضم كما ذكرنا سابقا.
0: Yes, and it is leaning towards the dham, this qalqala, as we mentioned previously. ولو نبين سماحة الشيخ الله يبارك فيك معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
1: الله يقول من شر ما خلق معناه من الشر الذي خلقه الله من الشر الذي خلقه الله.
0: And the meaning of the second verse is from the evil of what Allah created.
1: البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر بيقول بذكر يعني الحافظ ابن حجر يذكر عن البخاري قوله بذكر الآية يرد على من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه لأنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه مخترعا لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنى لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه.
0: So dear listeners, with respect to the second verse, pardon me, Al-Hafidh Ibn Hajar said about the book of Al-Bukhari Al-Qadr in his Sahih that Al-Bukhari points out that which refutes those who claim that the slave creates his own actions. Had the evil from which one is ordered to seek refuge with Allah Azza wa Jal been one's own creation, it would have been meaningless for the committer to seek refuge with Allah from that evil, because it is only valid to seek refuge with the one who has the power to remove that matter. And subhanAllah, this is very important because there is widespread misconceptions nowadays where people might assume or might say that it is the slave, it is the human that creates evil, which we all know is false because Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of everything. Barakallahu fiqh samahat al-shaykh. لو نبين أحكام التلاوة للآية الثالثة بارك الله فيك.
1: الله سبحانه وتعالى يقول ومن شر غاسق إذا وقب مثل التي سبقت عندنا نون ساكن أتى بعدها حرف الشين الشين من حروف الإخفاء فهون حكم النون أنها مخفاة والإخفاء كما ذكرنا بيكون دائما بغنة والراء هون مكسورة والراء في إذا كانت مكسورة بتكون دائما مرققة مطلقا يعني غاسق إذا وقب عندنا تنوين أتى بعده همزة هون التنوين بيكون بحالة الإظهار معناته أن تخرج النون التي هي تنوين من مخرجها من غير غنة إذا هون عندنا حرف لثوي مهم إنه من ننطق به مثل الزاي يعني فمطلوب نقول إذا وقب مش إذا وقب وقب كمان تنتهي بحرف من حروف القلقلة كما ذكرنا حروف القلقلة هي قطب جد فالباء هي إحدى هذه الحروف كمان سكنت عند الوقف هون بيكون حصل عندنا قلقلة وتكون القلقلة كبرى لأنها حصلت عند الوقف
0: وميل الشيخ القلقلة
1: إلى الكسر هون الباء مائلة إلى الكسر بخلاف القاف القاف إلى الضم والباء إلى الكسر
0: نعم.
1: لكن مع قولنا مائلة إلى الضم أو إلى الكسر بده الإنسان يعني ينتبه أنه أن لا يخرجها ضمة وأن لا يخرج يعني القلقلة لما قلنا بتكون مائلة للكسر أن لا يكسرها أن لا يكسرها لا يأتي بكسرة إنما تكون مائلة إلى الكسر في الباء ومائلة إلى الضم في القاف.
0: بارك الله فيك. So the listeners with the third verse of this surah, Sheikh explained similar to the second verse. Over here we have nun sakina, followed by the letter sheen. So over here we have ikhfa, and then we have in the word ghasiqin we have tanween on the qaf, which is followed by a hamza. So over here we have idhar. And in the word إِذَا حَرْفَ الذَّال, as we mentioned previously, is from حروف اللثوية. So we need to ensure that we pronounce it as إِذَا, not إِذَا, because that can then change the meaning as well. We need to be careful. And then in the last word, وَقَبْ, over here we have the ba in the end of the verse, and we know that it's from حروف القلقلة. So we apply the strong emphasis for qalqala here. And with the ba, it's different to the qaf in the sense of where it leans towards when you're pronouncing it. So see, when we mentioned waqab, it sort of leaned towards the kasr, not the dham anymore like the qaf. So that's also something very important to pay attention to, the listeners. Sheikh Fawaz, لو تبين معنى هذه الآية لمستمعين الكرام, الله يجزيك الخير.
1: يقول البخاري قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب يعني غروب الشمس. ويقول الراغب في المفردات وذلك عبارة عن النائبة بالليل كالطارق. وقال القرطبي في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العبث والفسد. فإذا هون فسر الغاسق بالليل. نعم. الغاسق بالليل من شر غاسق إذا وقب يعني من شر ما يحصل في الليل.
0: So the listeners, the meaning of the third verse is and from the evil of nightfall when the darkness settles, because Imam al-Bukhari said that Mujahid mentioned that the ghasiq of the night is when the sun sets. And al-Raghib said in al-Mufradat that this is an expression of the calamities that occur at night, like al-Tariq, which is the calamity that befalls at night. And al-Qurtubi also mentioned that at night the beasts, they come out of the woods, and the harmful creatures, they come out from their places, and the people of evil and menace spread out and afar.
1: الترمذي والنسائي يرويان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال لعائشة استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
0: And the listeners, what's also mentioned with respect to this verse is as was narrated by at-Tirmidhi that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he looked at the moon and he said to Aisha radiyallahu anha, استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب, which means seek refuge with Allah from its evil, as in the evil of the night. For it is the ghasiq idha waqab, the evil that comes with nightfall. Subhanallah. Barakallahu fik samahat al-shaykh. بننتقل للآية الرابعة ونبين أحكام التجويد لهذه الآية.
1: ومن شر النفاثات في العقد. كمان عندنا النون ساكن أتى بعدها شين, بيكون النون هون في حالة الإخفاء يعني مع الغنة كذلك. الراء هون مكسورة كما ذكرنا آنفا, كمان بتكون في حالة الترقيق مطلقا. النفاثات عندنا نون مشددة, والنون المشددة بتكون دائما بغنة مثلها مثل الميم المشددة. والنفاثات فيها حرف الثاء, والثاء من حروف اللثوية, فلا يختلط لا ينبغي للشخص أن يخلط السين بالثاء فيقول نفاثاتي, بل هي النفاثات في العقد. كمان هذه الكلمة تنتهي بالدال، والدال من حروف القلقلة، وبسبب أنه القلقلة حصلت عند الوقف فبتكون هي قلقلة كبرى، وهذه الدال مثل الباء بتكون ممالة إلى الكسرة.
0: نعم.
1: ليست كسرة خالصة، ممالة إلى الكسرة باتجاه الكسر.
0: So dear listeners, with respect to the fourth verse, the rules of recitation within this verse, we start off with وَمِن شَرِّ. Over here with the noon sakina, we have followed by this harf al-sheen, and as we mentioned with akhfa, there is always ghunna on the noon. So we apply the ghunna on the noon with akhfa for the onto the sheen, and then with the word an-naff 30 on the noon over here, we have a noon mushaddada. So similar to the mim al-mushaddada, we apply ghunna over here. And al-tha is from حروف اللثوية, which as we mentioned earlier is al-dhal wa-tha wa-dha. And then in the last word of this verse, we have a qalqala on the dal. And over here, because the qalqala is at the end of the verse, as in the letter of qalqala is at the end of the word for that verse, then we apply a strong emphasis for this qalqala. And with the dal, the rule of where it leans towards is similar, or the same rather, as the ba, which means that it leans towards the kasr. We don't pronounce the kasr, but when we're pronouncing, you feel that there's some sort of in your pronunciation, that when you're stopping on this letter, there is some form of tendency towards the kasr, but you're not actually pronouncing the kasr itself. لو نبين سمحت الشيخ معنى هذه الآية لمستمعين الكرام. الله يبارك فيك.
1: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر، يعني جمع ساحرة، والنفاثات جمع نفاثة، والنفاثات جمع نفاثة مثال مبالغة، قاله السمين الحلبي. وقال الراغب في المفردات: النفث قذف الريق القليل وهو أقل من التفل. ومعنى قوله تعالى من شر النفاثات في العقد أي الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يقرأن عليها.
0: يا الله، اللهم عافنا من هذه البلايا. So dear listeners, the explanation of the fourth verse, as Sheikh Fawaz mentioned, is the meaning, first of all, for the fourth verse, and from the evil of those witches who blew gently on knots. And nafathat here is the blowers, and it refers to those female sorcerers. And the nafathat is the plural of nafatha, which is an exaggerated adjective, as mentioned by As-Samim al-Halabi. And it is mentioned in al-Mufradat that an-nafath is blowing gently with a little saliva, but it is less than spitting. And the meaning of this verse in an extended version is also, I seek refuge with Allah from the evil of the female sorcerers that blow gently little saliva on the knots of a thread as they read on them. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the sorcery and from the evil, inshallah. Sheikh, لو بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين أحكام التلاوة لمستمعين الكرام، بارك الله فيك.
1: آمين وفيكم. ومن شر حاسد إذا حسد. عندنا نون ساكنة بعدها شين كما مر معنا في السابق، بتكون النون في حالة الإخفاء ولا بد في ذلك من الغنة. شر الراء كمان مكسورة كما ذكرنا سابقا، لما الراء بتكون مكسورة بتكون في حالة الترقيق. حاسد عنا تنوين أتى بعده همزة، الهمزة في كلمة إذا، حاسد إذا، بيكون هون التنوين في حالة الإظهار، لأنه الهمزة من حرف من حروف الحلق، يظهر عندها التنوين والنون الساكنة. حسد كمان تنتهي بحرف من حروف القلقلة كما مر معنا. بنرجع منذكر حروف القلقلة هي قطب جد، فالدال هي من هذه الحروف الخمسة. وكمان حصل حصلت القلقلة عند الوقف كمان، فبيكون هون عندنا قلقلة كبرى.
0: So dear listeners, with respect to the last verse, the rules of recitation that apply are as follows. وَمِن شَرِّ we have over here إِخْفَاء, and then on the رَاء we have a كَسْرَة, which means that the رَاء is going to be مُرَقَّقَة, and then we have حَاسِدٍ إِذَا, the تَنْوِين followed by حَرْف مِنْ حُرُوفِ الْإِذْهَار, which means that we must apply إِذْهَار over here. And then in the last word, we have a qalqala because of the last letter, dal, is from the letters qutubu jad. And as we mentioned with the dal, there's you lean towards the kasr, but you don't pronounce the kasr when reciting it. And Sheikh, just for our dear listeners, with the letters qutubu jad, the mail that applies, as we understand, is for the qaf, and the ta is the dam.
1: Towards the dam.
0: And then the ba, the jim, and the dal is towards the kasra. Very easy for our listeners. So if you group those letters, you know the first two meal towards the dam, the last three letters lean towards the kasr, but without pronouncing the kasr. بارك الله فيك سمحت الشيخ لو نبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام وبتكون انتهيت هذه الحلقة وبارك الله فيك.
1: ومن شر حاسد إذا حسد يعني الحاسد إذا أظهر حسده، إذا حسد يعني إذا أظهر حسده، والحسد كراهية النعمة للمسلم وتمني زوالها واستثقالها له وعمل بمقتضاها دينية كانت النعمة أو دنيوية، فالحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. وقيل الحسد هو أول معصية عصي بها الله في الجنة حين حسد إبليس نبي الله آدم عليه السلام، وأول معصية عصي بها في الأرض حين حسد قابيل هابيل ثم قام بقتله والعياذ بالله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, for the last verse of this surah, it means, and from the evil of the envious one when he practices envy. So this refers to those envious people when they reveal their enviness. And envy, as we are aware, is to hate the endowments for other Muslims. They feel burdened about it, to wish it is removed from them, and to act on that feeling. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ And this includes whether the endowment is material or religious in nature. The envy of the envious is not effective unless he reveals it, for instance, by scheming to have the endowment removed from that Muslim in a harmful manner. And practicing his feeling of envy may be, for instance, by burning down another's home or otherwise striving to make him lose his endowment. However, if he does not reveal his envy, then the envious one is the only one that is harmed by his envy because he feels distressed for the endowment that the other Muslims have. And Sheikh also mentioned, may Allah raise his rank, that it was said that envy was the first sin committed in paradise. And we know from the stories of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the sin of Iblis, that this first sin was the sin of Iblis when he was envious of Prophet Adam alayhi salatu wasalam, in terms of the form in which Adam was created.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

الحمد لله القادر على كل شيء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن عود الروح إلى الجسد ثابت في حق كل الأشخاص الصالحين والطالحين، وأما في حق الأنبياء فأقوى. فقد صح حديث: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا ثابت لكل نبي. وأما غيرهم من الصالحين قد يحصل لبعضهم، لكنه ليس عاما، كما حصل للتابعي الجليل ثابت البناني، فقد شهد في قبره بعد موته وهو يصلي. وقال ابن رجب في كتابه أهوال القبور: روى أبو نعيم بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني إبراهيم بن الصمة المهلبي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالجص بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البناني رضي الله عنه سمعنا قراءة القرآن. وبإسناده عن سيار بن حسن عن أبيه قال: أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده، ومعي حميد ورجل غيره، فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة، فنزلت فأخذتها من قبره، فإذا به يصلي في قبره، فقلت للذي معي: ألا تراه؟ قال: اسكت. فلما سوينا عليه التراب وفرغنا، أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها، فقالت: كان يقوم الليل 50 سنة، فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها، فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. وروى أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرجت أسير وحدي، فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا رجل قد خرج من قبر منها يلتهب نارا، وفي عنقه سلسلة من نار، ومعي إداوة من ماء، أي إناء يسكب منه الماء، فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. قال: فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب، لأن العرب كان من عادتهم أن يقولوا لمن لا يعرفونه: يا عبد الله أو يا أخ العرب. ثم خرج رجل من القبر وقال: يا عبد الله لا تسقه، فإنه كافر. قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز، إلى جانب بيتها قبر، وقال: سمعت هاتفا يهتف بالليل يقول: بول وما بول، شن وما شن، والشن القربة. فقلت: ويحك، ما هذا؟ فقالت: زوج لي، وكان لا يتنزه من البول، فأقول له: ويحك، إن البعير إذا بال تفاج، أي باعد ما بين رجليه، فكان لا يبالي. قالت: وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال: اسقني،
فإني عطشان. قال: عندك الشن، وشن لنا معلق. فقال: يا هذا اسقني، فإني الساعة أموت. قال: عندك الشن. قالت: ووقع الرجل ميتا. قالت: فهو ينادي من يوم مات: بول وما بول، شن وما شن. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده.

0: صلاة برنامج تعليمي حواري بين جد وحفيدته. نور الصلاة مراجعة شاملة لشروط وأركان ومبطلات الصلاة وأحكام الوضوء والاغتسال ونحو ذلك.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا بنيتي، إن الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن حبان. والصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين. من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وتمامها فإنها تنهاه عن المعاصي.
2: وهذا مصداق قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: أحسنت يا منى. والصلوات الخمس الواجبة في اليوم والليلة هي: صلاة الظهر وهي 4 ركعات، صلاة العصر وهي 4 ركعات، صلاة المغرب وهي 3 ركعات، صلاة العشاء وهي 4 ركعات، صلاة الصبح وهي 2 ركعات. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، رواه أحمد.
1: والصلاة لها شروط وأركان وتفسدها مبطلات، فلا بد من أدائها على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعلى أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. ويجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يتعلم ما افترضه الله عليه من أحكام الصلاة الضرورية، ويكون البلوغ للذكر بحصول أمر من 2: رؤية المني أو بلوغ 15 سنة قمرية، ويكون البلوغ للأنثى بحصول أمر من 3: رؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ 15 سنة قمرية. وأحكام الصلاة الضرورية هي: قولي يا منى.
2: أولاً: شروط صحة الصلاة. ثانياً: أركان الصلاة. ثالثاً: مبطلات الصلاة.
1: أولاً: شروط صحة الصلاة، وهي: الوضوء، الطهارة عن الحدث الأكبر، الطهارة عن النجاسة، استقبال القبلة، دخول وقت الصلاة، الإسلام، التمييز، العلم بفرضيتها، أن لا يعتقد فرضاً من فروضها سنة، ستر العورة.
2: بارك الله بك يا جدي على هذه المراجعة اللطيفة.
1: بارك الله بك.
3: الله أكبر، الله أكبر.
0: نور الصلاة برنامج تعليمي حواري بين جد وحفيدته. نور الصلاة مراجعة شاملة لشروط وأركان ومبطلات الصلاة وأحكام الوضوء والاغتسال ونحو ذلك.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
4: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: A Dream FM sponsor. Are you worried about finding a place?

حديثنا في هذه الحلقة عن العقبة وعن البحر الميت ووادي رم وبعض المعالم المعروفة والمشهورة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ميناء العقبة. تقع العقبة على حافة البحر الأحمر، حيث تتعانق أشجار النخيل الباسقة لتحتضنها مياه الخليج الصافية والرمال الذهبية. ويرتاد العقبة الزائر ليستمتع بهوايات متعددة كالسباحة والغوص أو التزلج المائي أو صيد السمك. والعقبة مشهورة بأنواع المرجان والأسماك الغريبة، وكانت في الزمن القديم ملتقى طرق المواصلات البرية والبحرية ما بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، فهي معروفة بالآثار القديمة وفيها آثار مدينة أيلة.

البحر الميت، إنه أكثر الأماكن المعروفة انخفاضاً على وجه الأرض، 400 متر تحت سطح البحر. هذا الموقع الفريد يقع على بعد 55 كيلومتر تقريباً غرب عمان. والبحر الميت اسم على مسمى، إذ لا يعيش فيه أي كائن حي بسبب كثافة الأملاح فيه، وهذه الأملاح تعطي الماء خواص علاجية ومنتجات الطين والصلصال التي تجمل وتحسن البشرة والجلد، والتي يتم تسويقها في مختلف أنحاء الدنيا. وفي الجهة الجبلية إلى الشرق تتدفق ينابيع زرقاء معين المعدنية الساخنة ذات الخواص العلاجية لأمراض البرد والمفاصل والروماتيزم.

وادي رم في أقصى جنوب المملكة وإلى الشرق من العقبة يقع وادي رم في قلب الصحراء العربية، حيث الرمال الملونة الحمراء تعانق الجبال في ارتفاعاتها الشامخة. إن جمال الطبيعة في هذه الصحراء يعكس صورة وعادات القبائل البدوية التي لا تزال تتخذ من هذه الأصقاع دار إقامة لها. فهؤلاء البدو أهل ضيافة وكرم، ينصبون مضاربهم من بيوت الشعر والخيام حول قلعة قوة البادية الأردنية في وادي رم وفي مواقع أخرى في المكان المحيط. وإذا مررت بهم فمن المألوف دعوتهم لك لتناول فنجان قهوة البن العربية أو كأس من الشاي إلى جانب موقد النار، أو يأخذونك في جولة برية على ظهور الخيل أو الجمال.

وادي الأزرق. تعتبر واحة الأزرق حوضاً مائياً مغلقاً بمساحة 12,000 كيلومتر، أكثره في الأردن، والأقسام الأخرى تشترك فيها السعودية وسوريا. وقد عرف حوض الأزرق تاريخياً كواحة رطبة تأتي إليها الطيور خلال فصل الخريف من أوروبا هرباً من جوها القارص البرودة باتجاه إفريقيا أو للإقامة فيها، ثم ترجع في رحلة العودة إلى أوروبا أواخر فصل الربيع هرباً من حر الجنوب، فيما تتمتع أوروبا بمناخ جميل صيفاً. وواحة الأزرق محمية طبيعية للطيور المهاجرة أو المستوطنة وللحيوانات البرية والثدييات والأسماك والزواحف والحشرات، فقد وطنت فيها حيوانات الصحراء كالمها العربي والغزال، الريم والنعام والحمار البري، كما يغطيها غطاء واسع من النباتات. وكذلك حوض الأزرق هو غني بالقصور والآثار، ومنها قصر الأزرق وقصر عمرة، وكذلك قصر الحلابات الذي بناه الرومان لأغراض دفاعية وجدده الأمويون وزخرفوه.

هذه لمحة خاطفة عن الأردن، هذا البلد العربي الذي يعتبر واحة في قلب الصحراء. وإن زرتم هذه الأماكن تذكروا التفكر في مخلوقات الله وتعظيم الخالق، وتذكروا أن الله أمر عباده في القرآن الكريم بالتفكر في مخلوقاته ليزدادوا تعظيما لخالقهم، لأن التفكر في مخلوقات الله يقوي يقين المؤمن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عظات الإمام علي. ورد في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله ما يلي مما يروى عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. عن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
1: يا دنيا اتركيني يا دار الغرور.
0: وعن رجل من بني شيبان أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، ولا تدوم أهوالها ولن يسلم من شرها نزالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور.

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار في القبور التي قد بني على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان

وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم بكلكله البلا، وأظلتهم الجنادل والثرى، فأصبحوا الحياة أمواتا، وبعد غضارة العيش رفاتا، فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات.

وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلا والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار. هنالك تجزى كل نفس بما كسبت. إن الله عز وجل يقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال عز من قائل: ووضع الكتاب فترى المجرمين

0: ربك أحدا. صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله، إنه حميد مجيد.
1: كم ضاعت أوقات غالية من عمري، لن ترجع لن ترجع بعد اليوم.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب، فإنه كتب إلي: أما بعد، فإن المرء يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك، فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا رضي الله عنه شيع جنازة فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوها فقال ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم، وإن له فيهم لعودة ثم عودة حتى لا يبقي منهم أحدا. ثم قام فقال أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وجعل لكم أسماعا تعي ما عناها وأبصارا لتجلو عن غشاها وأفئدة نفهم ما دهاها. إن الله لم يخلقكم عبثا ولم يضرب عنكم الذكر صفحا بل أكرمكم بالنعم السوابغ وأرصد لكم الجزاء. فاتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها، غرور حائل وسناد مائل. اتعظوا عباد الله بالعبر وازدجروا بالنذر وانتفعوا بالمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية وضمنتم بيت التراب ودهمتكم مفضعات الأمور بنفخة الصور وبعثرة القبور وسياق المحشر وموقف الحساب. عباد الله اتقوا الله، تقات من وجل وحذر وأبصر وازدجر، فاحتث طلبا ونجا هربا وقدم للمعاد واستظهر بالزاد، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب خصما وحجيجا، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار وبالا، وكفى بالنار وبالا وعقابا.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد مننا عليك مرة أخرى.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس التاسع من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الأول. This is the ninth lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, number one or part one. فقد أوحى الله جل وعز إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Al-A'raf 180 means, and to Allah belong the perfect names. So invoke him, call him, by them, by these perfect names, and leave those who practice deviation concerning his names. So, ذكر في سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا الله يا رحمن فسمعه أبو جهل الكافر فقال محمد يزعم أن الإله واحد وهو يدعو أكثر من إله لأنه سمع يا الله يا رحمن فتعدد الأسماء قال من باب العناد أنها تدل على تعدد المسمى يقول يدعي أن محمدا يعبد أكثر من إله واحد لأنه دعا الله بأكثر من اسم والله يقول ذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا هؤلاء الذين يميلون عن الحق إلى الباطل بالإلحاد في أسماء الله تعالى. So it is mentioned that one reason for the revelation of this ayah, Al-A'raf 180, is that the Prophet عليه الصلاة والسلام was calling Allah by saying يا الله أو الله أو الرحمن. أبو جهل, one of the blasphemers, the idolaters, leaders, said Muhammad claims that it's one God, but he is calling more than one. So he is worshipping more than one God. And of course, this was out of stubbornness, not out of his ignorance about the Arabic, but just wanted to have false propaganda against the Prophet sallallahu alaihi wasallam by calling Allah by more than one name doesn't mean that the one who is called is many entities or many gods. So this Allah said, call Allah by any of his names, his good names, and leave out those people who just practice deviation in his names. Also, وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. So Al-Isra 110 means say, call upon Allah or name Allah. Call upon Allah means in your dua, when you supplicate to Allah, call upon Allah or call upon Ar-Rahman, whichever name you call, to him, to Allah, belongs the perfect names. So this is the ayah 110 of Al-Isra. وفسر العلماء الحسنى بالدالة على الكمال أي فلله الأسماء التي تدل على الكمال فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال ذات الله وصفاته كاملة ذات الله كامل وصفاته كاملة. So the scholars explained the word al-husna in these verses as the names that indicate perfection. So the names of Allah indicate, denote, point to perfection of Allah. So it is not possible for any of the names of Allah to denote imperfection. وَالْكَمَالُ إِنَّمَا إِمَّا أَن يَكُونَ كَمَالًا مَدْحًا فِي حَقِّ اللَّهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ كَالْعِلْمِ. يعني الله يوصف بالعلم والمخلوقات كالملائكة والبشر يوصفون بالعلم وهذا فيه مدح لله ومدح لهذه المخلوقات، لكن طبعا في اختلاف المعنى، علم الله لا يشبه علم المخلوقات. So فالكمال قلنا إما أن يكون كمالا مدحا في حق الله وفي حق غيره. Perfection may be attributed to Allah and to other than Allah, like knowledge, or not, such as the term الجبار. أو لا كالوصف بالجبار مدح في حق الله وذم في حق الإنسان لأن الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء وهذا أحد معاني الجبار وفي حق المخلوق المستكبر المجاوز للحد وفي حق المخلوق الجبار هو المستكبر المجاوز الحد يعني ذم للمخلوق الملك الجبار من المخلوقات يعني المستكبر الذي جاوز الحد الذي يقتل الناس على الغضب وغيرها من المعاني التي لا تدل على الكمال بل هي ذم في حق الموصوف بالجبار من المخلوقات أما الله سبحانه وتعالى كما سنبين فيما بعد الجبار هو المصلح لأحوال عباده الجابر لمفاقر العباد الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد فكل هذا مدح لله تعالى. So it could be the perfection is good perfection for Allah and his other than Allah so it will be praising for both or not such as the term al-jabbar it is a praise of Allah but a dispraise of the humans. In reference to Allah, Al-Jabbar means the one who reforms the affairs of his creation as he wills. And also it means the one who no one can harm. It means the one who fills the needs of his creation. So all of these terms, all these meanings of Al-Jabbar in reference to Allah is a praise of Allah. For humans, it is the arrogant transgressor. So when we say a man is Jabbar, it means that he's an arrogant person, he is transgressor, he's the one who violates the limits. For example, a king who is Jabbar means he is an arrogant person, the one who kills people when angry and so on. So it is praise. So the same term, a praise for Allah, but not a praise for the humans. وكالوصف برجاحة العقل هو مدح في حق الإنسان ولا يجوز أن يوصف الله بذلك يعني لا نقول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل وعز لا نقول الله راجح العقل لأن العقل من صفات المخلوقات فلا يوصف الله بالعقل هو خالق العقول أما الإنسان يقال عنه عقله راجح يعني عقله سليم حكيم في الأمور فهذا مدح في حق الإنسان فإذا الكمال لابد أن يكون كمالا لائقا بالله تعالى لما نتكلم عن الله والمخلوق له كماله الخاص به فلا نخلط الأمور فكما أنه تعالى متصف so similarly attributing sapient mind wise mind to humans is a praise but it is praise to Allah. So we don't say Allah has sapience or he has a sapient mind. because having a mind is a characteristic of the creation. Allah is the creator of minds. So we do not attribute it to Allah subhanahu wa ta'ala, although it is a praise for the creation. فَكَمَا أَنَّهُ تَعَالَى مُتَّصِفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ فِي حَقِّهِ فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في المكان والجهة كل هذا لا يليق بالله تعالى فلا نصف الله بهذا. In as much as Allah is attributed with befitting perfection, He is also free or clear of every imperfection, such as ignorance, powerlessness, color, limits, localization in places, one place or many, or directions. وقال الإمام الأشعري رضي الله عنه إن أسماء الله توقيفية فلا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله إلا بإذن من الكتاب والسنة أو الإجماع. الإمام الأشعري, may Allah accept his good deeds, said the names of Allah are textual, means they are based on or confirming to the religious texts. Thus, it is not permissible to call Allah by any names or attributes except with the permission of the book, the Quran, the Sunnah, or Islamic scholarly consensus, which is al-ijma. وقال ابن فورك فلا يتعدى المرء فيها في أسماء الله فلا يتعدى المرء فيها ما ورد به الشرع لا يتجاوز في أسماء الله تعالى ما ورد به الشرع والملحد فيها الجائر فيها والملحد فيها هو الجائر بإحدى الطريقين يعني يكون ظالما إن ألحد فيها بوجهين إما أن يزيد فيها ما لم يأذن به الشرع يعني يقول يسمي الله اسما لم يرد به الشرع فزاد على ما جاء به الشرع كأن يقول المجسم الذي يعتقد أن الله تعالى جسم يقول إن الله كائن في جهة فهذا زاد على الله تعالى اسما أو وصفا لم يرد به الشرع وإما أن ينقص منها ينقص من هذه الأسماء ما قد أذن فيه أو ما أذن فيه الشرع كقول الجهمي لا يقال لله شيء ولا موجود ولا سميع ولا بصير الجهمي يقول لا يقال عن الله موجود لا يقال أنه سميع أو بصير لا يقال أنه شيء إنه شيء فهذا ينقص ما ورد في الشرع الله قال إن الله سميع بصير فإذا موجود فهو نقص مما ورد به الشرع في أسماء الله تعالى وأوصافه Ibn Furak said, one does not go beyond what was reported in the religion. The deviators concerning the names of Allah are unjust by one of two ways. Either they add to the names of Allah, means they bring up a name that was not reported in Ash-Shara'. What the religion did not permit, so either they add to them what the religion did not permit, like for the anthropomorphic, means person who says Allah is a body, to say Allah is in some direction, or to subtract from them, means there is something that was reported, but this person says no, it's not, he rejects it. Or to subtract from them what the religion permitted, like for the Jahmi, a person who belongs to a misleading or misguided faction, to say Allah is not existent or attributed with hearing and sight. We know Allah subhanahu wa ta'ala refer to himself sami'un basir, so he is attributed with hearing and sight, and this Jahmi, what does he do to be unjust to Allah subhanahu wa ta'ala? He refuses what's reported in the religion. وقال أبو القاسم القشيري رضي الله عنه الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع لا بد أن نأخذ الأسماء من القرآن أو السنة أو الإجماع توقيفا يعني هذا الأمر متعلق يعتمد على النصوص الشرعية فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. فإذن نلتزم بما جاء به الشرع في تسمية الله تعالى ووصفه، فما ورد في الشرع إطلاقه على الله نطلقه على الله، وما لم يرد لا يجوز لنا أن نصف الله به. أبو القاسم القشيري said the names of Allah are taken textually from the book, the Sunnah and Ijma', the consensus. Every name reported must be used in describing him, and what was not reported, it's not permissible, even if the meaning is correct. وقال أبو إسحاق الزجاج أحد اللغويين لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. أبو إسحاق الزجاج, one of the Arabic linguists, said it is not permissible for anyone to call Allah with what he did not describe himself. قال الإمام الباقلاني ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وإلا فلا. ما سمى الله به نفسه نسميه به، وما لم يسمي نفسه به فلا نسميه به. إمام الباقلاني said whatever Allah called himself with, we call him with it, or else we do not. ونحن ذكرنا هذه الجمل وهذه الأقوال للعلماء حتى نؤكد على هذا الأمر، أنه الله يسمى ويوصف بما ورد في الشرع، ولا يسمى أو يوصف بما لم يرد به الشرع، حتى لو كان الوارد هذا ما سمي به معناه صحيح. لا نفعل ذلك، لو كان معناه صحيحا لا نسمي الله به. فلا يجوز تسمية الله بما لم يرد به توقيف، أي لم يرد الإذن به شرعا. فلا يجوز تسميته بالجسم أو الجوهر أو الروح أو القوة أو السبب أو العلة أو العقل المدبر أو الريشة المبدعة أو مهندس الكون الأعظم أو غير ذلك مما لم يرد في الكتاب المجيد أو السنة الصحيحة أو الإجماع إذن به، ولو لم يدل على النقص. فكيف إن دل عليه؟ بل نلتزم بما ورد في الشرع حتى لا نقع في المحظور، حتى لا نقع في الكفر أو ما دون الكفر من الذنوب والعياذ بالله. وهذه الأسماء التي نقول الله لا يجوز تسميته بها حصلت، يعني بعض الناس سمى الله جسما لا كالأجسام مثلا، سمى الله جوهرا، سمى الله روحا، سمى الله عقلا مدبرا وهكذا. هذه أسماء بعض الناس نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى ظلما، لذلك نذكرها ونحذر منها. Hence it's not permissible to name Allah with what the religion did not permit. Thus it's not permissible to call him body, indivisible particle, jawhar, spirit, force or power, reason, cause, illa, which means also cause, managing mind, creative quill, the grand architect of the universe, or anything else that was not permitted in the glorious book, authentic sunnah, or consensus. Even if this name that was given to Allah does not indicate imperfection. So it's not those things that we mentioned earlier, all of them do not befit Allah. But sometimes people may say something that the meaning would be correct, but it is a name that was not reported in the religion, still we don't call Allah with it. So even if it does not indicate imperfection, how about when it denotes it, when it indicates imperfection? Of course we don't call Allah with it. Rather, what we do, we always adhere to what was reported in the religion to avoid falling in the prohibition, is to avoid falling into blasphemy or to other sins that are not blasphemous. And those names like calling Allah body, indivisible particle, creative quill, grand architect of the universe, those are names that some people did attribute to Allah unjustly. And we are mentioning them specifically to draw your attention to them and to warn against them. فَتَعَالَ اللَّهُ. Now we get to the details of those things. فَتَعَالَ اللَّهُ أَن يُسَمَّى جِسْمًا مُؤَلَّفًا مِّن جَوَاهِرٍ. فنحن لا نتكلم عن الأسماء هذه التي لا يجوز إطلاقها على الله بالتفصيل. فتعالى الله أن يسمى جسما مؤلفا من جواهر. الجوهران فأكثر يؤلفان جسما. فالجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ ومنه يتألف من جوهرين فأكثر يتألف الجسم. فالله منزه عن أن يكون جسما أو يكون جوهرا. لأن هذا غير لائق بالله، لأن الجسم مخلوق والله لا يوصف بصفة مخلوقة حادثة. Allah is supremely above being called, means he's clear of, being called a body, he does not befit him, that is composed of indivisible particles. The body is made of two or more indivisible particles. It's called jawhar. So Allah is not a body that is composed of indivisible particles. Allah created bodies and created the jawhar, the indivisible particles, so he's not attributed with such names or descriptions. وَإِطْلَاقُ الرُّوحِ عَلَى اللَّهِ يَدُلُّ عَلَى النَّقْصِ لِأَنَّ الرُّوحَ جِسْمٌ لَطِيفٌ مُحْدَثٌ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ. الله لا يليق به أن يسمى روحا لأن الروح مخلوق جسم والله لا يتصف بصفة مخلوقة. Calling Allah spirit or soul indicates imperfection because the spirit itself is an impalpable created object related to the body. Impalpable means something that you cannot detect with touching. If it was palpable, then you can detect it with touch, like your body, for example. But the air, you cannot detect it with touch. So it's you cannot like hold it, grab it in your fist. That's an impalpable creation. So the spirit, the soul, is an object, this created object related to body. So Allah subhanahu wa ta'ala is free of being so, of being attributed with soul or being a soul. وَاللَّهُ لَيْسَ بِقُوَّةٍ بل هو القوي ذو القوة المتين الموصوف بالقوة. ليس هو قوة هو الموصوف بالقوة أي ذو القوة المتين كما ورد في القرآن كما وصف نفسه. Allah is not a force or power. Rather, he is the powerful, the one who is attributed with power, the firm possessor of power. والله ليس سبباً فالله خالق الأسباب والمسببات. الأسباب والنتائج عن هذه الأسباب. Allah is not a reason or a cause. He is the creator of reasons, causes, and results, effects. So you have causes and you have effects, results. So Allah is not one of them. والله ليس علة والواحد منا لا يرضى بأن يسمى علة. يعني هذه العلة معناها عيب. والله لا يسمى عيبا. فكيف يكون ذاك يعني تسمية الله بالعلة. كيف يكون ذاك لائقا بالله جل وعز. لا يكون لائقا. Allah is not an علة. Automatic reason. One of us would not accept to be called illa, because illa in Arabic means defect. Alil, rajulun alil, a man who is alil, described with illa, it means he's defective, he's sick. And so how would this be fitting to be a name of Allah, the Almighty? Of course, it's not befitting to be a name of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-farq bayna al-sabab wal-illa. السبب هو حادث يتوصل به إلى حادث آخر. عندنا شيء مخلوق نتوصل به نستعمله حتى نصل إلى مخلوق آخر. هذا السبب. So the reason or the cause is a created thing that is used to reach another creation. So we have a cause, we want to get an effect. Or we have a reason, we want to reach to a result. For example, فمثلا الأكل حادث يتوصل به إلى الشبع. إذا أكلنا شبعنا. فالأكل مخلوق والشبع مخلوق. So eating, for example, is a creation, is an emerging event that is used to reach satisfaction, to be full. So a creation used as a means to reach another creation. والدواء يتوصل به إلى الشفاء. نأخذ الدواء حتى نحصل على الشفاء. فهذا سبب وهذا مسبب. So, for example, taking medicine, the medicine is a creation. We take the medicine to reach to the result, which is, you know, to recover or healing or cure. So this is what a sabab is, what a reason or a cause is. The reason leads us to result, or the cause leads us to effect. You hear people saying cause and effect a lot. لكن قد يتخلف المسبب عن السبب. You may have a cause, but the effect may not take place. So it doesn't mean that every time you have a cause, you're going to get that effect. No. قد يكون دواء ولا شفاء. So you may have medicine, but no cure. The person may take the medicine, but the cure may not happen. وقد يكون نار ولا إحراق. And there could be fire, but there may not be burning. كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. Like what happened with our master Ibrahim, may Allah raise his rank, he was thrown into that huge fire and no burning took place. لِأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ. Because Allah is the creator of the reasons and the results. The causes and the effects are both creations of Allah. So Allah is the one who wills to create the cause and no effect, or with effect. وَقَدْ يُوجَدُ الْمُسَبَّبُ دُونَ السَّبَبِ. And sometimes the result takes place without having the reason. The effect takes place without having a cause before it. أي شِبَعٌ دُونَ طَعَامٍ. A person may feel full without having eaten. وَشِفَاءٌ دُونَ دَوَاءٍ. And there could be a cure without having taken a medicine. Sometimes your headache goes away without taking medicine. Sometimes it goes with the medicine. Sometimes you take medicine and you don't get cured. فالسبب والمسبب فهذان مخلوقان يتوصل بالسبب إلى المسبب. وقد يحصل المسبب مع وجود السبب. وقد لا يحصل. وقد يحصل المسبب ولا سبب. So both reasons and results are creations of Allah. You may have both of them. Result, you know, reason then followed by result, or you may have a reason without having a result, or sometimes you may have a result without a preceding reason. Allah subhanahu wa ta'ala is creator of both. Now for the illah, أما العله من حيث الاصطلاح يعني في العلم ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه. عندنا عله وعندنا معلول. فإذا العلة ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه. So the illah is like a reason, but it is more, it's dependent, whatever is a result is dependent on the existence of this illah. Without the illah, it's not existing. So there is like an automatic relation between them. The example will make it easy for you to understand. مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم. شخص في يده في إصبعه خاتم. فإذا حرك الإصبع حرك الخاتم. فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم. يعني لابد أن يتحرك الخاتم إن تحرك الإصبع. فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم. لأن حركة الخاتم تتبع حركة الإصبع. فتوجد بوجودها وتعدم بعدمها. إذا حركة الخاتم موجودة بوجود حركة الإصبع، وحركة الخاتم معدومة بعدم حركة الإصبع. فإذا مختلف عن السبب، لأن السبب قد يكون مسبب وقد لا يكون مسبب مع وجود السبب. So the example is that if a person has a ring on his finger, when he moves his finger, the ring has to move with the finger. So the motion of the finger is a illah, automatic reason, for the motion of the khatam, of the ring. So they go together. If the finger moves, the ring moves. If the finger does not move, the ring does not move. It's different from the sabab or the reason, where sometimes the result may or may not be there. فبعض الناس سموا الله علة وقول الفلاسفة عن الله علة معناه يعني يؤدي إلى عندهم أن العالم موجود لأن الله موجود فعندهم الله لم يخلق العالم باختياره وهذا كفر والعياذ بالله. And the philosophers, when they said Allah is علة, it leads to the meaning that this universe existed because automatically Allah is existing. And they, according to them, Allah did not create this world, did not bring it into existence with his own will. And that, of course, is blasphemy, because Allah subhanahu wa ta'ala has a will. By his will, according to his will, this world was brought into existence by his power. So Allah, it's not automatically because Allah existed, the universe just came into existence. This is blasphemous, وَلَعِيَادُ بِاللَّهِ. And some people called Allah Illa, and some famous people, and they were told by our people to stop doing that, and they gave them the proof, still they were stubborn, and they did not, you know, withdraw naming Allah Illa. And it's not mentioned in the Quran or the Sunnah or Ijma' that Illa is a name of Allah, or a description of Allah, and in fact, people talked about it. The scholars talk against it and they said it's blasphemy to do so.
2: وَاللَّهُ لَيْسَ عَقْلًا مُدَبِّرًا وَلَا رِيشَةً مُبْدِعًا كَمَا ادَّعَى سَيِّدُ قُطْبٍ وَلَوْ ادَّعَى هَذَا الْمُطْلِقُ مُطْلِقُهَا الْمَجَازِ يقول هذا ليس حرفيا لكن مجاز فهذا تشبيه لله بخلقه مناقض للآية الشريفة ليس كمثله شيء التي تنفي عن الله مشابهة المخلوقات بأي وجه من الوجوه. Allah is neither a managing mind nor a creative quill, even if the caller, in this case Sayyid Qutb, claims it to be figurative. So he says it's a figure of speech, but this is likening Allah to his creation that contradicts the unrivaled verse in Ash-Shura 11 that states, nothing is like Allah in any way whatsoever. فَتَسْمِيَةُ اللَّهِ بِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ كُفْرٌ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Therefore, calling Allah with the above mentioned unbefitting names is blasphemy. May Allah protect us from it. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِمُهَنْدِسِ الْكَوْنِ الْأَعْظَمِ فهو تعد آثم لأنه لم يرد في الشرع بل ورد أن الله هو المصور وأنه بديع السماوات والأرض المبدع السماوات والأرض هذا ورد لكن لم يرد أن الله مهندس. As for calling Allah the grand architect of the universe, this is sinful transgression because it was not mentioned in the religion, means in the Quran or the Sunnah or the Ijma'. Rather, it is mentioned that Allah, in the Quran, is al-musawwir, the one who gives forms to the creation. And it's Allah is called badi'u as-samawati wal-ard, the one who created the heavens and the earth. Allah was not called architect in any texts, means religious text. وَيُعْلَمُ فساد قول بعض الناس فهذا التسمية بعض الناس قد يجدها لائقة ليست كفرا ولكن لا يجوز تسمية الله بها. So calling Allah architect is not blasphemous but it's haram because it is

أنا أتوجع، فهو يبين توجعه، يشكو، وهو من الألفاظ التي يئن بها الشخص. إن كان في وجع، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. Known is the invalidity of some people's claiming one of Allah's name is "ah". By the agreement of Arabic linguists, this term "ah" is used for expressing complaint and pain. So when a person says "ah", he's saying "I'm now in pain", and that would not be an appropriate name of Allah. It is one of the many terms of mourning. So when a person is mourning, a person may say "ah". So فما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسما لله تعالى. Whatever indicates powerlessness, complaint, and pain is mentally impossible to be a name of Allah. وما يروى أن الأنين اسم من أسماء الله فلا أصل له أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين في تاريخ قزوين بإسناد تالف، يعني لا يصح. Whatever is narrated that "ah" is one of Allah's names has no basis. Al-Rafi'i narrated it in his book At-Tadween fi Akhbari Qazwin, The History of Qazwin, with a worthless chain of narration. So it has no basis. It cannot be used as an evidence to attribute this name to Allah. وهو مناقض لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. So such a name is contradictory to the verses that we introduced at the beginning of the lesson. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة. يعني أهل المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة، هي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. كل هؤلاء العلماء، العلماء من هذه المذاهب الأربعة السنية، قرروا أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة. الذي يئن بألفاظ ويتأوه يقول آه الصلاة فسدت صلاته. ومعلوم أن ذكر الله لا يبطل الصلاة، الذي يذكر الله في الصلاة لا تبطل صلاته، ولكن هذا الأنين والتأوه يفسد الصلاة بإجماع أهل المذاهب الأربعة. فلو كان آه من أسماء الله لما أبطل الصلاة. So the scholars of the four madhabs, the madhab of Imam Abu Hanifa, the madhab of Imam Malik, the madhab of Imam Al-Shafi'i, and the madhab of Imam Ahmad. So the Hanafi, the Maliki, the Shafi'i, and the Hanbali madhabs, the scholars of the four Sunni madhabs stated that mourning and groaning invalidate the prayer. So person makes sounds, makes, you know, letters, ah, for example, or ah. So the mourning and groaning in as-salah, during as-salah, invalidate the prayer. It is known that mentioning Allah does not invalidate the prayer. If I say Subhanallah, Alhamdulillah, while praying, even out of place, it does not invalidate the prayer. Had "ah" been a name of Allah, it would not have invalidated the prayer. So this shows that such a name is not one of the names of Allah, or else it would not have invalidated as-salah. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. إذن إذا الإنسان شعر أن التثاؤب قادم إليه فليضع يده على فيه. بعض العلماء قال يضع باطن يده اليسرى على فمه، وبعضهم قال ظاهر يده اليسرى على فمه وباطن يده اليمنى على فمه، أو يغلق فمه. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، على فمه يعني. وإذا قال آه آه يعني أثناء التثاؤب ولم يضع يده وجعل فتح فغرفاه فتح فاه، فإن الشيطان يضحك من جوفه، أي يدخل إلى فمه ويسخر منه. يعني يدخل الشيطان

الشيطان من فمه المفتوح ويسخر منه وهو في الداخل. فهذا قول آه ليس فيه مدح. لو كان آه لو كان هذا آه اسما لله تعالى لما ضحك الشيطان ممن قاله عند التثاؤب. الترمذي narrated that the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, when one of you yawns, let him place one's hand on one's mouth. It is mentioned in some hadith that explanation of some hadith that a person who is about to yawn, let him put the back of his left hand on his mouth or the inside of his right hand on his mouth. So if he says, that means don't leave your mouth open. Why? If he says ah ah while yawning, the devil certainly enters one's mouth and laughs at him. So in the level, the devil makes a laugh at this person who does not close his mouth, block his mouth, his yawn with his hand. And had this ah ah been in the name of Allah, a shaitan would not have made fun of or laugh at the one who yawns and says it. And وفائدة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه تثاءب. لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثاءب. It was not reported that the messenger of Allah ever yawned in his life. وروى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. So Al-Bukhari and Muslim, may Allah raise their rank or accept their good deeds, narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد, يعني ما معنى أحصاها, أحصى هذه الأسماء, المراد أن يكون مستظهرا لها, يعني يكون حفظها مع اعتقاد معانيها. فقالوا الذي يحفظ هذه الأسماء ويعتقد معانيها فهذا يدخل الجنة. So the Prophet said, certainly Allah has 99 names, 100 minus 1. The one who memorizes them and understands them and believes in their meanings will enter paradise. So memorizes, understands the meanings, and believes in the meanings, this person will enter paradise. وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما نفي غيرها. يعني لما قال إن لله 99 اسما ليس معناه أن الله ليس له أسماء أخرى. هذا لا ينفي غير هذه الأسماء, وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني. فأسماء الله الحسنى 99, من حفظها وفهم معناها وآمن بها مضمون له الجنة. So in the saying of the Prophet 99 names, that Allah has 99 names, there is no negation of other names. So it's not saying these are the only names of Allah. They were specified because they are the most famous and obvious in meaning. The one who memorizes them, because they are the most famous and obvious in meaning, the one who memorizes the 99 perfect names of Allah, understands their meanings, and believes in them, is guaranteed to enter paradise. ويوجد غيرها أسماء لله. There are other names of Allah. ولكن ليس لها هذه الفضيلة التي هي للأسماء 99. So however, they do not, those other names do not have the merit that the 99 names have. وأسماء الله الحسنى بأي لغة كتبت يجب احترامها, العربية وغيرها. The perfect names of Allah must be respected regardless of any language in which they were written. وأسماء الله الحسنى يطلق عليها صفات الله. أن تسمعون الأسماء والصفات.
So the perfect of names of Allah may be called attributes of Allah. So people would say the perfect names and attributes of Allah. فَإِذَنْ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ إِلَّا لَفْضَ الْجَلَالَةِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الصِّفَةِ لَا يُقَالْ اللَّهُ لَفْضُ اللَّهِ صِفَةٌ لِلَّهِ. So with the exception of the name Allah, so all the names of Allah, with the exception of the word Allah, those perfect names may be also called the attributes of Allah. So the word Allah, this name, Allah of the Creator, is called a name of Allah, it's not called an attribute of Allah. And it has to do with the language, the Arabic language. وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. So الترمذي, may Allah raise his rank, except his good deeds, sits head in his book Sunan al-Tirmidhi, from the route of Abu Hurairah radiyallahu anh, that the Messenger of Allah said, certainly Allah has 99 names, 100 minus 1. The one who memorizes them and understands them and believes in their meaning will enter paradise. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. يعني الله هو الفرد هو الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا يقبل الانقسام. ويحب الوتر يعني يحب من الأعمال الصالحة الوتر منها. مثلا الوتر يعني الذي ليس شفعا بسموه فرد. In the hadith, the Prophet عليه الصلاة والسلام says Allah is witr, which means he is one without partners. يحب الوتر, Allah accepts the witr in among the good deeds, means witr means odd versus even number, والشفعي والوتر. So many good deeds that we do that Allah ordered have odd numbers of times that we do them. فالصلوات الخمس مثلا خمس هي وتر, الطهارة مثلا الوضوء ثلاثا ثلاثا, الطواف سبع مرات, السعي سبع مرات, الرمي سبع مرات, أيام التشريق ثلاثة, الاستنجاء ثلاثا, وغير ذلك من أعمال الدين الصالحة التي هي وتر. فالله يحب هذه الأعمال. So many of the good deeds in the religion are odd in number. For example, we have 5 obligatory prayers. When we make wudu, we wash 3 times. We make tawaf 7 times. We make sa'i 7 times in hajj. And we throw 7 also times in al-hajj, the pebbles. We have the days of tashriq after Eid al-Adha 3. We make sijjah 3 times. And many other deeds that are odd in number. So Allah loves such good deeds. Means Allah accepts rewards such deeds when we do them. Inshallah, سنكمل هذا الحديث نقرأه. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذه الأسماء 99 التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية في حديث واحد على رواية الترمذي، وهناك روايات أخرى نتكلم فيما بعد عن بعضها، يعني فيها زيادة على هذه 99. So according to At-Tirmidhi, those are the 99 names of Allah that are mentioned in one hadith. And there are some additions that we will mention later according to other narrations of the hadith of this 99 perfect names. وَمَنْ أَرَادَ حِفْظَهَا بِنَغَمٍ جَمِيلٍ فَهَذَا رَابِطٌ لِذَلِكَ. And the one who desires to memorize those 99 names with a beautiful tune may use the following link that you see on the screen. InshaAllah, next week we'll continue talking about the meanings of the perfect names of Allah. We already mentioned them, we read them. InshaAllah, we will be in details talking about each of the names of Allah. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح

ذلك وما أولئك بالمؤمنين.

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

الله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون

قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير

بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي

والساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا

بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله.

الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا

حي على الصلاة.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرًا ونكيرًا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا، وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام،
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

آدم عليه السلام، بعد أن خلق الله تعالى الماء والعرش والقلم واللوح المحفوظ والكرسي والجنة والنار والملائكة وعزازيل، وعزازيل هو أبو الجن وكان مؤمنا يعبد الله مع الملائكة، ثم تحول اسمه إلى إبليس. وبعد أن خلق الله السماوات والأراضين خلق أول بشري على الإطلاق وجعله نبيا رسولا، وهو نبي الله آدم عليه السلام. أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في أول حلقة من برنامج قصص الأنبياء. الله سبحانه وتعالى خلق نبيه آدم عليه السلام من تراب مجموع من أنواع الأرض وألوانها، ثم أضيف إلى التراب الماء ليصبح طينا، ثم جعله على صورة إنسان جميل الشكل، متماسك طويل عريض، طوله 60 ذراعا، وأما عرضه فكان 7 أذرع. ثم بعد أن صوره الله تعالى على هذا الشكل بدأ الطين بالجفاف وأصبح صلصالا كالفخار، فاحتار عزازيل في أمره وصار يطوف به ينظر إليه ويقول في نفسه: لقد خلقت لأمر عظيم. ولما رآه فارغا من الداخل عرف أنه خلق لا يتمالك، وليس كالجن ولا الملائكة ولا الجمادات، فقال: إن سلطت عليك لأهلكنك. ثم أمر الله تعالى ملكا من ملائكته فنفخ في آدم الروح فأحياه الله تعالى، فعطس وقال: الحمد لله. ثم أمره الله أن يذهب إلى جمع من الملائكة وهم جلوس ويلقي عليهم التحية ويقول: السلام عليكم. فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. فقال الله تعالى: إن هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم أمر الله تعالى الملائكة وعزازيل بالسجود لآدم سجود تحية وإكرام، فسجد كل الملائكة طاعة لربهم تعالى، فشعر عزازيل بالحسد والغيرة فامتنع من السجود وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فخالف أمر ربه واعترض عليه عز وجل وأبلس وابتعد من رحمة الله وكفر وطرد من الجنة. ثم خلق الله تعالى لنبيه آدم امرأة من ضلعه الأقصر الأيسر، ثم التأم مكانه لحما بإذن الله تعالى. وحين رآها آدم عليه السلام سألها: من أنت؟ قالت امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فسأل الملائكة آدم: ما اسمها؟ فقال: حواء، لأنها خلقت من شيء حي. فكانت حواء أول امرأة خلقها الله تعالى، فهي أم البشر، كما أن آدم عليه السلام أبو البشر، وكانت مناسبة لسيدنا آدم في الحجم. وعاشت السيدة حواء مع سيدنا آدم عليه السلام في الجنة 130 سنة من سنين الدنيا، أي ما يعادل فترة ما بين العصر والغروب في الجنة. فكانا يتمتعان بنعيم الجنة ويأكلان من ثمارها إلا من شجرة واحدة قد منعا منها، لكنهما اقتربا إليها وأخذا ثمرة من ثمارها فعصيا بذلك أمر الله تعالى فيها. وهذه المعصية ليست من الكبائر، وليس فيها خسة ولا دناءة، لأن آدم عليه السلام نبي رسول، والأنبياء لا تحصل منهم هذه الأمور. فألهمه الله تعالى أن يسأله التوبة، فقال: يا رب، أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال الله وهو أعلم بما سيقول: كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب، لأنك لما خلقتني ونفخت في الروح رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال تعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك.
وأهبط هو وزوجته حواء إلى الأرض الدنيا، وكان ذلك يوم الجمعة، وأهبط إبليس مطرودا من الملأ الأعلى وأنزل إلى الأرض ويده على خصره حقيرا ذليلا مذموما مدحورا متوعدا بالنار هو ومن اتبعه. وقيل بأن آدم نزل بالهند ومعه أوراق من شجر الجنة فبثها في أرض الهند فنبتت شجرة الطيب هناك، وأما حواء فأهبطت بجدة وقيل غير ذلك، إلى أن التقيا بعد مدة في عرفات والله أعلم. وأرسل الله أحد الملائكة الكرام إلى آدم ليعلمه صنعة كل شيء من نسج وزراعة وبناء، وعلمه اللغات وزوده من ثمار الجنة، فثمارنا هذه من ثمار الجنة لكنها مع مرور الزمن تغيرت، أما التي في الجنة فلا تتغير. وهكذا عاش آدم عليه السلام مع السيدة حواء على وجه الأرض، ليس معهما بشر، إلى أن رزقت حواء عليه السلام بالذرية فولدت 20 بطنا، وكانت تلد في كل مرة توأما صبيا وبنتا، فصار آدم يزوج الذكر من البطن الأول بالأنثى من البطن الثاني، إذ كان في شريعتهم هذا جائزا، وإنما الذي منع منه هو أن يتزوج الأخ بأخته التي من البطن نفسه. ومن ضمن ما ولدت من الأولاد قابيل وأخته التوأم قليمة، وهابيل وأخته التوأم، فأمر سيدنا آدم عليه السلام ابنه قابيل أن يزوج أخته لهابيل، فلم يقبل قابيل ولم يطع والده، بل أراد أن يبقيها لنفسه، فأمرهما آدم عليه السلام أن يقربا قربانا، وذهب هو ليحج إلى مكة، فقرب هابيل شاة سمينة وكان صاحب غنم، وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، يعني تقبل الله تعالى قربان هابيل، فغضب قابيل وقال لأخيه لأقتلنك حتى لا تتزوج أختي، تقبل القربان منك ولم يتقبل مني؟ فأجابه إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله، وقيل إنه قتله بصخرة رماها على رأسه والله أعلم. وكان هابيل الذي قتل مع تقواه وطاعته أقوى من قابيل، ولكنه لم يؤذي أخاه لورعه وخلقه الحسن فمات مظلوما، وكان أول إنسان يموت قتلا على وجه الأرض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول يعني قابيل كفل من دمها، لأنه كان أول من قتل. ويذكر بأن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه، فعلقت ساقه إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دار، تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه. وقد حزن آدم عليه السلام حزنا شديدا على ابنه هابيل الذي مات، ولكن الله تعالى عوضه بابن صالح وهو شيث عليه السلام، ومعنى شيث هبة الله. وكان عمر آدم يوم ولد له شيث 130 سنة، وعاش بعد ذلك 800 سنة. وآخر ما ولد لآدم عليه السلام بعد سيدنا شيث عبد المغيث وأخته. ثم انتشر الناس بعد ذلك وتكاثروا وامتدوا في الأرض ونموا. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 400,000 نسمة. ولما حضرت الوفاة سيدنا آدم عهد إلى ابنه سيدنا شيث وعلمه ساعات الليل والنهار
وأنزلت عليه 50 صحيفة وعلمه العبادات وأخبره بوقوع الطوفان الذي سيحصل في زمن نبي الله نوح. ثم بعد شيث أرسل الله تعالى إدريس عليه السلام، فهؤلاء 3 آدم وشيث وإدريس هم أول 3 أنبياء. واختلف في موضع دفن آدم عليه السلام، فقيل إنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة، وروي أنه دفن بموضع مسجد الخيف بمنى. ويقال إن نوح عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس، والله تعالى أعلم. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، فإلى اللقاء.

0: النبوية. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فالله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه عز وجل. تكلمنا عن صفة الوجود، وقلنا معناها الله موجود لا شك في وجوده، موجود بلا مكان ولا زمان. القدم أي الأزلية، أي أن الله تعالى لا بداية لوجوده، والله تعالى وحده الأزلي أي الذي لا بداية لوجوده. وبينا أيضا أن القديم والأزلي إذا أطلقا على الله يكون المعنى لا بداية لوجوده، ولكن إذا أطلق لفظ القديم والأزلي على مخلوق يكون المعنى تقادم عليه العهد والزمن، يعني مضى عليه زمان. والبقاء أي أن الله تعالى باق بذاته، الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، وجود الله تعالى لا نهاية له. أما وجود الجنة والنار قلنا ليس بالذات، يعني ليس لأنها جنة ولأنها نار لا تفنى، بل لأن الله شاء لهما البقاء، لذلك الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. أما الله تعالى لأنه هو الخالق يستحق الأبدية، يعني لا نهاية، فالله تعالى لا يفنى. الصفة الرابعة الوحدانية، ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس له ثانٍ، وليس مركباً مؤلفاً كالأجسام كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات السبع والإنسان والملائكة والجن، فإن هؤلاء أجسام مؤلفة أي تقبل الانقسام. العرش الكريم الذي هو أكبر مخلوقات الله وهو أكبر الأجسام مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله تعالى مناسبة، كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة. فإذا الله تعالى الواحد، عندما نقول الواحد مرادنا لا شريك له، ليس معنى الواحد الذي هو نصف الاثنين، الواحد الذي يتجزأ إلى نصفين وإلى أربعة أرباع ونحو ذلك، لا يراد به العدد. إنما إذا قيل عن الله واحد معناه لا شريك له، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. فالله إذا قيل واحد عنه معناه لا شريك له. وفي لغة العرب كلمة واحد تأتي لغير العدد، تأتي لغير العدد، كما قال أحد الشعراء يمدح واليا: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. ماذا قال عنه يا واحد العرب؟ هل هو لا يوجد غيره من العرب؟ ليس هذا المقصود، فهذا لا يراد به العدد، يعني هو فقط العربي في ذلك الزمن، بل مراده أنت واحد في نوعك، يعني أنت وحيد في نوعك، يعني فريد من نوعك، يعني فريد من حيث الطبائع، فيه خصال طيبة، فهو واحد في نوعه، يعني قلما تجد مثله في ذلك المكان في ذلك المنصب بهذه الصفات الحسنة. واحد يقال عنه، يعني منفرد عن غيره، متميز عن غيره، فهذا يأتي في لغة العرب. كلمة واحد لا تستعمل في كل الأحيان للعدد، فعندما نقول الله واحد مرادنا الله تعالى لا شريك له. والبرهان العقلي على الوحدانية أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما، لكن العالم منتظم، فوجب أن الله تعالى واحد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، أي لهما، أي للسماوات والأرض، آلهة إلا الله، غير الله يعني، لفسدتا، معناه فسدت السماوات والأرض، لأن هذا الانتظام الذي عليه الكون، الشمس ومسار الشمس، يدبرها رب واحد، إله واحد سبحانه. الشمس في كل يوم لها مطلع ولها مغرب، في المطلع في وقت كذا، في ساعة كذا، في ثانية كذا، يعني اليوم العاشر من تموز من هذا العام شروق الشمس في هذه البلدة الساعة كذا، وهذا مضى عليه سنوات طويلة من آلاف السنين، يعني معناه الشمس سبحان الله تتحرك في مسار بانتظام ودقة، يعني لو الإنسان هلأ مثل ما بتشوفه بالمصانع بيعملوا آلات بتخيط تياب ونحو ذلك، شو بيطلع معهم أمرار؟ بيطلع معهم شيء بيسموه الدفو، يعني بالتياب، يعني معناته بيطلع عيوب. لو كانت آلة ودافعين عليها آلاف مؤلفة ما بتعطي دائما الشغل كما هو مطلوب بالأبعاد والمقاسات ونحو ذلك. أما سبحان الله هذه الشمس تحركها، والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، انتظام. لو كان يوجد إله غير الله تعالى لما كان هذا الكون منتظما بما هو عليه. ثم العلماء استدلوا أيضا بدلالة معروفة عندهم تسمى دلالة التمانع، يعني التي يستدلون بها على استحالة وجود شريك مع الله عز وجل، لأنه لو قيل أنه يوجد شريك مع الله، يعني يوجد لهذا العالم خالقان بدل خالق واحد، والخالق بيكون متصف بالحياة والقدرة والإرادة والعلم، فالخالق يكون متصفا بهذا، فلو شاء، لأنهما على كلام يعني الذين يزعمون بوجود خالقين، الخالق بيكون متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والاختيار، والخالق ليس ملزما، ليس ملزما أن يوافق رأي الآخر، يعني مشيئة الآخر على كلامهم، فيقال لهم على مقتضى كلامكم لو كان للعالم مدبران فشاء أحدهما موت إنسان وشاء الآخر حياته، مستحيل عقلا أن يكون الشخص حيا وميتا في آن واحد، يا بيكون حي يا بيكون ميت، أما يكون حي وميت في نفس الوقت لا يكون. طيب بما أنه لا يكون، يعني مستحيل أنه يتنفذ مراديهما، طيب شو بيبقى؟ بيبقى أنه يتنفذ مراد أحدهما وما بيتنفذ مراد الآخر، لأنه إذا اثنيناتهم ما تنفذ مرادهم اثنيناتهم ضعاف واثنيناتهم ما بكونوا يستحقون الألوهية. طيب إذا كان مراد أحدهما نفذ ومراد الآخر لم ينفذ، بكل نفذ مراده نفذت مشيئته هو الخالق، والذي لم تنفذ مشيئته ضعيف لا يكون خالقا. فبنرجع للقاعدة أنه يستحيل أن يكون هناك خالقان لهذا العالم، لا بد أن يكون لهذا العالم من خالق واحد. بعدين بيطلع الإنسان سبحان الله إلى هذا الكون وما فيه من عجائب بيستدل على وحدانية الله. يعني بعضهم قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت سبحان الله إلى هذا الكون وانتظامه، لو نظرت إلى نفسك تعرف سبحان الله أنك من صنع خالق عظيم حكيم. أليس الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الجمادات تسبح الله، الشجر يسبح الله، الأرض تسبح الله، كل شيء يسبح الله عز وجل، ولكن نحن لا نفقه تسبيحهم. أليس ورد عن عبد الله بن مسعود قال كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه، تسبيح الطعام بين يديه. فإذن ولكن يوجد أحياناً الله تعالى يكشف لبعض الناس، يكشف لبعض الناس ولبعض لا يكشف. في إحدى الضيع مشهورة في لبنان بستان عنب، بستان عنب، استيقظوا في الليل فسمعوا الأصوات تخرج من هذه، يعني الثمرات تقول الله الله الله. أبو مسلم الخولاني الذي كان من يعني أشد الناس وقعا على الأسود العنسي الذي ادعى النبوة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو مسلم الخولاني قام له فذاك أراد أن يحرقه فأعد له نارا فألقاه فيها فلم يحترق، فأعاد الثانية والثالثة ما عم يحترق أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، النار ما أحرقته. فقال له وزيره أنت إن أبقيته في هذا البلد يفسد عليك أمرك، لأن الناس حيشوفوا الكرامة اللي عم تظهر عليه فسينفضون عنك. فنفاه فجاء إلى المدينة، وكان في زمن عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه أقبل عليه عرفه فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو كإبراهيم الخليل. النار لم تحرقه. هذا أبو مسلم كان نائما وكان بيده سبحة، كان بيده سبحة وكان يذكر الله والسبحة في يده، فنام ثم استيقظ في الليل يسمع صوتا فرأى السبحة تدور على يده وهي تسبح، السبحة تدور على يده وتسبح. فقال تعالي يا أم مسلم تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب. فجاءت فتوقفت عن الحركة. فبعض الناس الله تعالى يظهر لهم كيف هذه الجمادات تسبح الله تبارك وتعالى. فإذا كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله تبارك وتعالى. لو نظر الإنسان إلى نفسه، إلى هذه النباتات سبحان الله، تعرفون السمك يسمونه بالعربية بعضهم السلموني مثلا، سامن فيش بالإنجليزية. هذا السمك أمره غريب سبحان الله، أمره غريب. أول ما يعني يوجد كبيضة في الجبل في بقعة ماء، في بقعة ماء السمكة تلقي هذه البيوض هناك، فهذه تتحول إلى سمكة فتترعرع هناك في هذا المستنقع، ثم بعد ذلك تكبر، فلما تكبر يتغير جلدها، يصير الجلد يناسب أن تكون في البحر، يعني يقاوم ملوحة البحر. عندما يتحول إلى جلد يقاوم ملوحة البحر تبدأ بالسفر، لها رحلة، فتنزل من الأعلى إلى الأسفل، تمشي في مجرى النهر إلى أن تصل إلى البحر، فتسافر في المحيط آلاف الكيلومترات، تنتقل، ثم بعد ذلك قبل موتها تعود، ثم تصعد صعودا إلى الجبل. النهر والجدول بيكون طبعا نزول، هي تصعد صعودا. واللي بيعرف بيشوف سبحان الله، يمكن لعله شايفين بعض الصور كيف بتطير هيك ترتفع نحو أكثر من متر ومترين، بدها تطلع طلوع الآن لتعود إلى مكانها الذي ولدت فيه، فتلقي البيض هناك وتموت. وهكذا يطلع الإنسان يقول سبحان الله، حكمة الله تبارك وتعالى، هذا يدل على وجود الخالق، هذا يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. النحل يخرج في الصباح يبحث عن غذاء، بينتشر النحل يمينا وشمالا، إذا عثرت نحلة على مكان فيه زهور يصلح لأن ترعى النحل فيه تعود، لا بدها تعود إلى المكان الأم لتخبر رفيقاتها عن مكان الزهر. ماذا تفعل؟ مش بتقول لهم الحقوني، إنما ترقص في الهواء، ترقص في الهواء سبحان الله يمينا وشمالا وفوق وتحت، وإذا التفتت إلى اليمين تنتظر مثلا ثانية أو ثانيتين، ثم إلى اليسار أكثر أو أقل، ثم لفوق ثم لتحت، يعني إذا بطلع فيها بتشوف هذه النحلة كيف عم تحرك يمينا وشمالا فوق وتحت، وفي وقت شو عم تعمل؟ عم تعطيهم الطريق، هذا النافيجيشن بسموه، بيفهموا منها أنه بدهم يروحوا مثلا دغري هالآد، بعدين بيلفوا على اليمين، بعدين بيروحوا كذا، فيصلون إلى ذلك المكان. حكمة الله عز وجل. وبعض الناس ينكرون وجود الخالق، ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. فإذن الله تعالى واحد، وكل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله ويدل على وحدانية الله. وأما من النصوص الشرعية فالله تعالى قال قل هو الله أحد، هذا الدليل. ومن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعار من الليل، يعني استيقظ من الليل، قال لا إله إلا الله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى الواحد. وأما القيام بنفسه تعالى أي الاستغناء عن كل شيء، فالله تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إلى الله تبارك وتعالى. نحن وجودنا بإيجاد موجد، أما وجود الله تعالى بالذات أي لأن الله تعالى هو الخالق، فالعقل يقضي بوجوب وجود الله تبارك وتعالى. عشان هيك بيعبروا عن العلماء واجب الوجود. شو معنى واجب الوجود؟ يعني العقل يقضي بوجوب وجود الله، يعني ما بيقبل العقل عدم وجود الله. أما نحن وجودنا ليس واجبا، نحن وجودنا شو بنقول عنه؟ جائز. ما معنى جائز؟ يعني بالعقل جائز أن نوجد وجائز أن لا نوجد. العقل يقبل وجودنا في وقت ويقبل عدمنا في وقت. وفي شيء هو مستحيل عقلا وهو الذي لا يقبل العقل وجوده، كوجود الشريك لله تبارك وتعالى، هذا لا يقبله العقل. فإذا الله تعالى مستغن عن كل ما سواه. ومن فهم هذه الصفة القيام بالنفس يعلم ما معنى قول العلماء الله موجود بلا مكان. الله لا يحتاج إلى خلقه. من خلق المكان؟ من خلق السماء؟ من خلق العرش؟ من خلق الجهات الله، والله لا يحتاج إلى خلقه، فالله لا يتغير، كان قبل خلق المكان والزمان والعرش موجوداً بلا مكان ولا زمان ولا عرش ولا كرسي، وبعد أن خلق هذه المخلوقات الله لا يتغير. هذا معنى القيام بالنفس، إن الله لا يحتاج إلى خلقه، أما كل المخلوقات تحتاج إلى الله. العرش هو بحاجة إلى الله، مش الله بحاجة إلى العرش، العرش يحتاج إلى الله، لأن العرش معلق في الفضاء بقدرة الله تبارك وتعالى. الصفة السادسة مخالفته للحوادث، يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أي مناسبة أو مشابهة بينه وبين خلقه، لأنه هو الخالق. بالعقل، العقل يقضي أن خالق الشيء لا يكون مثل الشيء. الذي صنع هذه الطاولة ليس طاولة أخرى مثلها، والذي صنع الميكروفون منه ميكروفون آخر، هيك العقل يقضي. ثم العقل يقضي أيضا بأن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. ما معنى يجوز عليها ما يجوز على بعضها؟ يعني نحن بشر، ما قد يحصل لك قد يحصل لي، أنت يصيبك التعب أنا يصيبني التعب، أنت يصيبك الموت أنا يصيبني الموت، أنت تنام أنا أنام، أنت تجوع أنا أجوع، لأنه بشر مثل بعض. فلذلك خالق البشر ليس بشرا، وخالق الملائكة ليس ملكا، وخالق الجن ليس جنا. وبما أنه خالق كل هذا العالم هو خالق واحد، فهذا الخالق لا يشبه الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أي شيء من هذا العالم. بعض الناس الذين يشبهون الله تعالى بخلقهم لا يفهمون التفريق بين الخالق والمخلوق، مع أن الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه، إمام الصوفية العارفين بالله، عندما سئل عن التوحيد قال: إفراد القديم من المحدث، إفراد القديم من المحدث. شو معنى القديم هون؟ يعني أصل الأزلي، يعني الله عز وجل، من المحدث، المحدث يعني المخلوق الذي حدث وجوده فدخل في الوجود هذا المخلوق. إفراد القديم من المحدث يعني أن تعرف كيف تفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا التفريق يكون بتعلم علم التوحيد، تعرف أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذه كلمة شيء، كلمة شيء نكرة، يعني من معرفة بأل، أتت هكذا في القرآن: ليس كمثله شيء، مش ليس كمثله الشيء، إنما شيء نكرة. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تكون للعموم، يعني للشمول، فيكون المعنى الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا الأجسام اللطيفة. الأجسام التي خلقها الله في هذا العالم منها أجسام كثيفة يعني مثل الإنسان، يعني يضبط باليد، ومنها أجسام لطيفة يعني لا تضبط باليد مثل الهواء، مثل النور لا يضبط باليد، هذا جسم لطيف. ولكن لو كان الجسم كثيفا أو لطيفا يحتاج إلى مكان وحيز. حنعطيكم على سبيل المثال، الجسم الكثيف شايف بعينك كيف بياخذ مكان، بيقعد إنسان حدك بالسيارة أخذ مكان، يأخذ حجما بحسب حجمه بيعبي فراغ. أما الجسم اللطيف مثل الهواء، طب الهواء لو الإنسان نفخ في بالون مثلا يمتلئ البالون، وين صار الهواء؟ في داخله. فإذا الهواء مع كونه جسم لطيف أخذ حيز، أخذ حجم، تبهتوا كيف؟ فلو كانت الأجسام لطيفة بحاجة إلى مكان، أليس ورد في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني صاحت من الثقل مليئة بالملائكة. ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة، معناه مزدحمة، معناته كل ما سيف هيك في ملك. فإذا مع كون الملائكة أجسام لطيفة أم كثيفة؟ لطيفة، ومع ذلك تحتاج لمكان. مع كونها أجسام لطيفة، حملت العرش

ليس معناه الراكع بيبقى راكع فلا يعتدل ولا يسجد، إنما معنى الحديث يعني لو نظرت مثل ما إذا إنسان فات على المسجد أحيانا وكان فيه عم بيصلوا السنة حيلاقي واحد بالركوع واحد بالسجود واحد بالقيام، الناس عم تصلي، هيك معنى الحديث. فيجد أن السماء ممتلئة مشحونة بالملائكة يصلون لله تبارك وتعالى. الصفة السابعة الحياة، ومعنى الحياة أن الله تبارك وتعالى موصوف بحياة أزلية أبدية، ليس كحياتنا، نحن حياتنا مركبة من عظم ولحم وشرايين وروح، وهذه الروح متى ما فارقت الجسد مات الإنسان، إذا ما كانت في الجسد فالإنسان حي. عند النوم، عند النوم الروح لا تفارق الجسد، قد تذهب إلى مكان، قد تذهب إلى مكان ولكن لا تفارق الجسد، تبقى على اتصال مع الجسد من غير أن تنفصل عن الجسد، لأن انفصال الروح عن الجسد هو الموت، بس يحصل انفصال الروح عن الجسد حصل الموت. أما لو كان مثل ما ورد مثلا من نام على وضوء، النوم على وضوء فيه خير عظيم، واللي بنام على الوضوء ورد روحه يذهب إلى العرش، وورد من رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام معناه روحه ذهب إلى هناك، كن الروح ذهب أو ذهبت، تذكر وتؤنس كلمة الروح إلى هناك. هذا يا أحبابنا اللي من حصل له هذا، ولكن ليس معنى ذلك أنها انفصلت عن الجسد، تبقى متصلة بالجسد. فلذلك بالقرآن الله تعالى شبه النوم بالموت، يعني شبه النوم بالموت، لأن الإنسان لما ينام كأنه ميت سبحان الله، فعندما يستيقظ هذه الروح تتفاعل مع الجسد. في النوم قد تكون الروح سبحان الله ذهبت إلى مكان وهو في جسده هنا، ولكن الروح في مكان آخر من غير أن تنفصل عن الجسد. فحياة الله تعالى ليست كحياتنا، نحن حياتنا مركبة، أما الله تبارك وتعالى حياته لا تشبه حياتنا. الصفة الثامنة القدرة، ومعنى القدرة أن الله تبارك وتعالى متصف بقدرة وهي أزلية أبدية، وبهذه القدرة الله يوجد ويعدم، يعني يوجد بها المعدوم ويعدم بها الموجود بهذه القدرة. وقدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالجائز العقلي، تتعلق بالجائز العقلي. معنى ذلك أن قدرة الله تعالى تتعلق بكل ما يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى، لأن هذا الذي هو جائز الوجود يقبل الوجود، هذا الذي تتعلق به القدرة. أما الذي هو مثل عم نتكلم عن وجود الله عز وجل واجب الوجود، يعني العقل لا يقبل عدمه، لا يقبل عدمه، يحتم لابد من وجود خالق، العقل لا يقبل غير هذا. والذي هو مستحيل العقل لا يقبل وجوده. فإذا هذا الكون وما فيه من الجائزات العقلية، من شان هيك الله تعالى أدخله في الوجود، الله أبرز هذا الكون إلى الوجود، والعقل سبحان الله يقبل أنه لو كان بدل الشمس يكون في اثنين ويكون في ثلاثة وأربعة، هذا العقل يقبله. العقل يقبل أنه نحن الآن وجدنا أنه يكون الواحد منا شكله غير وطوله غير وعرضه غير، هذا العقل يقبله. وأن نكون نحن بدل ما نكون موجودين هلا نكون موجودين من 200 سنة و300 سنة و500 سنة و1000 سنة، العقل يقبله. طيب لماذا وجدنا الآن بدل زمن آخر؟

0: ولماذا وجدنا بهذه الصفة بدل صفة أخرى وبشكل وهيئة بدل هيئة وشكل يعني مختلف؟ لأن الله تعالى هو الذي خصصنا بهذا. هذا معنى المشيئة، يعني الله بيخصص بالمشيئة، بيخصص بمشيئته المخلوقات بصفة دون أخرى بوقت دون آخر، هذا راجع إلى المشيئة. طيب الإنسان الذي يدخل في الوجود، يدخل في الوجود بقدرة الله تبارك وتعالى، الله يبرزه إلى الوجود بقدرته سبحانه وتعالى، هكذا يقول كثير من العلماء الأشاعرة. يعني الإنسان يدخل في الوجود بقدرة الله، يموت بقدرة الله تبارك وتعالى، كل ذلك يعود إلى قدرة الله، ولا يجوز الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، بل إن الشك في قدرة الله كفر والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يشك في قدرة الله، يعني مثل بعض الناس والعياذ بالله بالعامية بيتكلموا بعبارات فيها نسبة العجز إلى الله، كيف بيكون مداية بيجي بيقول والعياذ بالله، بيقول الله ما في يتحمل فلان، نسب إلى الله العجز، أو بيقول الله ما بيقدر على الشغلة، نسب إلى الله العجز، هذا كفر والعياذ بالله. الله تعالى قادر على كل شيء. هنا ننبه على مسألة مهمة، بعض الناس الذين ما كان لهم حظ من العلم اكتفوا بالمطالعة بالكتب، يفتح كتاب يقرأ، فقد يقرأ حديث وعم يقرأ بصحيح البخاري، بس ليس معناه أنه يستطيع أن يفهم ما هو مكتوب. الآن اللغة العربية المتكلمة على ألسنة الناس ضعفت جدا، يعني إذا تكلم الإنسان بالفصحى الآن كثير من العرب لا يفهمون عليه في هذا الزمن، يعني فكيف للإنسان أن يطالع في الكتب ويدعي أنه يفهم؟ حصل حادثة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها، بدأ انتباه وبدأ فهم، حتى تعرفوا كيف الإنسان اللي ما تعلم كيف يقع في المحظور لأنه ما تعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان هناك رجل أسرف على نفسه، يعني بالمعاصي والمحرمات، كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي والمحرمات، يكثر من فعل الحرام، وفي رواية كان يعمل نباشا. يعني نباش بينتظر بس يدفن الميت بروحه بيجي بيحفر القبر بيطلع الميت، فيسرق الكفن ويترك الميت من غير كفن ويذهب ويبيعه، هيك في بعض الروايات. فعندما حضرته الوفاة، كان على فراش الموت، أصابه هلع وفزع وخوف واضطراب، ما عاد يتحمل، صار يفكر فيما فعل، فنادى أولاده قال لهم إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم زروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. على هذه الرواية فوالله لئن قدر الله علي، يعني لئن شاء الله تبارك وتعالى قدر لي أن أتعذب على ما فعلت ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هو هذا من جهله ماذا كان يظن؟ كان يظن أنه لو أحرق جسده وفتت وزر في الريح ما بيتعذب في القبر، هيك يظن كان أنه لو أحرق وفتت وزر في الريح لا يتعذب في القبر. فقال لهم هذا الكلام، فوالله لئن قدر الله علي أي أراد تعذيب ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. هو لا ينكر قدرة الله، لا ينكر قدرة الله، وفي رواية قال لئن قدر الله علي، قدر بمعنى ضيق بالقرآن مذكور، ومن قدر عليه رزقه، شان قدر عليه رزقه ضيقة. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شنو ويقدر؟ يقدر الرزق يعني يضيقه. الله يوسع الرزق على من يشاء ويقدره على من يشاء يعني يضيقه على من يشاء. فهون قدر بتيجي بمعنى غير أنه نحن مو بالعامية استطاع. قدر غير استطاع. قدر بتيجي بمعنى ضيق. فمراده هذا مثل ما ورد في حق يونس عليه السلام في القرآن: فظن أن لن نقدر عليه. شوفوا لو إنسان ما تعلم العقيدة إذا عم يقرأ القرآن، فبيقرأ عن سيدنا يونس عليه السلام أنه قال فظن أن لن نقدر عليه. إذا ظن أن سيدنا يونس شك في قدرة الله كفر، لأن يونس نبي لا يشك في قدرة الله. فإذا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. وهم كمان هذا الشخص على رواية فوالله لئن قدر الله علي، معناه لئن ضيق. هو هيك كان يعني خوفان. وبعض العلماء قالوا هو بهالحالة ما كان واعي، كان أصيب بالدهشة. الدهشة مش بالعامية اللي نحن نقول الدهشة، باللغة العربية كما في المصباح المنير يقال دهش دهشا، فهو دهش ذهب عقله حياء أو خوفا، من الخوف يذهب عقله. فهو هذا اشتد عليه الخوف عند الموت، عم بفكر بما قد يلقى من العذاب بسبب ما كان يفعل، فذهب عقله فقال هالكلمات. هذا على قول بعض العلماء قال هالكلمات عن غياب عقل. بس حتى لو نحن نظرنا إلى الكلمة لها تأويل، ليس معناه أنه كان شاكا في قدرة الله، لا، بل هو من دهشته قال هذا الكلام بدليل تكملة الحديث. تكملة الحديث: فلما مات فعل به ما قال، أحرقوه طحنوه وزروه في الريح، فأمر الله الأرض أن تجمع أجزاءه. فقيل ما حملك على ذلك؟ فقال خشيتك يا رب. قال عليه الصلاة والسلام فغفر الله له. فإذن هو لماذا فعل هذا أو طلب أن يفعل به هذا؟ من خشيته لله عز وجل، لأنه كان خوفان وكان تائب، يعني ظاهر أمره أنه تاب قبل موته وكان خائفا من أن ينال شيئا من العقاب على ما كان يفعل. فإذن هذا ما شك في قدرة الله، بل الإمام ابن الجوزي نقل إجماع العلماء على أن من شك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر بالإجماع. فإذا هذا لا يكون شك في قدرة الله، ليس كما قال بعض أدعياء العلم والعياذ بالله، أنا سمعته بأذني يقول والعياذ بالله هذا شك في قدرة الله، قال ومع ذلك النبي ما كفره، أعوذ بالله، يعني كفر النبي أيضا، لأن الذي ينكر قدرة الله كافر، والذي لا يكفر من ينكر قدرة الله فهو كافر أيضا. فعلى زعمه النبي أيضا ما كفره، يعني مع كونه يعلم أنه أنكر قدرة الله. هذا من الجهل. وفي ناس بتسمع لقلة العلم، مثل هذا الشخص يمكن يكون قرأ في حديث بالبخاري أو نحو ذلك فظن ما ظن. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم مزيدا من العلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يزيدنا علما وورعا وتقوى وصلاح، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أقول هذا والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 100 من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم

تبعا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ

يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين

هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

آبار السبعة هي آبار عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها أو توضأ منها، وكان المسلمون يهتمون لها بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وذلك لقلة الماء في المدينة المشرفة. وهذه الآبار السبعة يوجد غيرها من الآبار التي شرب منها الرسول عليه الصلاة والسلام أو زارها أو وضع فيه شيئا من أثره الطاهر المبارك، وعلى سبيل المثال بئر تفلة، والتفلة يعني البصقة، وهذا البئر في وسط عسفان. كان النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة، كان ذاهبا للعمرة، فلما خرج رسول الله معتمرا مر على بئر ماؤها قليل، فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك البئر، أي بصق في مائها، فصار الماء غزيرا. وهذه البئر مشهورة جدا، يقصدها الناس إلى يومنا هذا ويستشفون بها، وعرف عن كثير ممن أصيب بأمراض الكلى أنه كان يشرب من ذلك البئر للاستشفاء، فيشفيه الله تبارك وتعالى بإذنه وببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وغير هذه البئر هناك الآبار السبعة التي منها بئر حاء أو بئر حاء، وهي البئر التي كانت ملكا لأبي طلحة الأنصاري، والتي جعلها صدقة لله تبارك وتعالى وللنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا البئر كان يشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوضأ منه. وكذلك بئر أريس، وهو الذي يسمى ببئر الخاتم، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصده ويشرب منه ويتوضأ فيه، ووضع ذات يوم قدميه الشريفتين فيه هو وأبو بكر وعمر وعثمان. وهذا البئر بئر مشهور قرب قباء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب ماءه، يعني يجد ماءه عذبا. وكذلك بئر العهن، والعهن هو الصوف، وهو بئر كان يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. وبئر بضاعة، وهذا البئر كان يستقى للنبي عليه الصلاة والسلام منه، وذات يوم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا البئر يلقى فيه لحوم الكلاب الجيف، ويلقى فيه أيضا عذرات الناس أي القزر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وذلك لأن الماء كثير لا يتغير بهذه الأشياء، والماء ما دام غير متغير فهو طاهر مطهر يشرب ويتوضأ منه. ومن هذه الآبار أيضا بئر غرس، ويقال له غرس ويقال الأغرس، وهذا البئر شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقع هذا البئر قريبا من قباء. وهذا البئر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل منه، أوصى علي بن أبي طالب أن يغسل من ذلك البئر بسبع قرب، والقرب جمع قربة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الماء. وذات يوم ذهب أنس بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وبئر غرس هي بقباء، وكانت هذه البئر قليلة الماء، كان يستسقى من هذا الماء طيلة اليوم، كان ماؤها قليلا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فمضمض من الدلو، فنزل في ذلك البئر من ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت الماء تفور، جاشت بالرواء، أي صار فيها ماء كثير، فعرفت هذه البئر بعذوبة الماء وكثرة مائها، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب شرب الماء من تلك البئر. وبقي بئر رومة وبئر البوصة، وأما بئر البوصة فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك أبو سعيد الخدري يزور الشهداء ويزور عيالهم وأبناءهم ويتفقد أحوالهم. وذات يوم كان في مكان فيه بئر يقال له بئر البوصة،
كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغتسل غسل الجمعة، وذلك لأنه يستحب للمسلمين أن يغتسلوا في ذلك اليوم لأنه يوم عيد للمسلمين. فأراد النبي أن يغتسل من ذلك البئر، فأخذ للنبي من مائه ووضع فيه شيء من السدر، فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر البوصة. وأما بئر رومة ويقال له بئر عثمان، أي يراد بذلك عثمان بن عفان، وذلك لأن المسلمين لما قدموا المدينة المنورة كان ماؤها قليلا. وكانت تلك البئر بئر رومة لرجل يهودي، وكان يبيع المسلمين الماء بيعا، فثقل ذلك على المسلمين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك، فذهب عثمان بن عفان إلى ذلك اليهودي يريد شراء تلك البئر، فرفض ذلك اليهودي أن يبيع هذه البئر، فطلب منه عثمان بن عفان أن يبيعه نصفها، فاشترى عثمان بن عفان من هذا اليهودي نصف البئر، فجعل مهايئة أي دور بين عثمان وبين ذلك اليهودي، يعني يوم لعثمان ويوم لذلك اليهودي، يوم لعثمان ويوم لذلك اليهودي، يوم لعثمان ويوم لذلك اليهودي. وأباح عثمان بن عفان الماء للمسلمين في يومه، فصار المسلمون يأتون في يوم عثمان بن عفان ويستقون من هذه البئر ليومين. فبعد ذلك صعب الأمر على ذلك اليهودي، فاشترى عثمان بن عفان النصف الثاني من اليهودي وجعله للمسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة. فكان هذا بشارة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو حدث بذلك المسلمين عندما دخلوا عليه لقتله وذكرهم بذلك، أي أنا من حفر ذلك البئر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني ثناء عظيما على صدقة عثمان بن عفان، فقال ذات يوم: رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة من شدة خجله وحيائه، زاد في مسجدنا حتى وسعنا، وجهز جيش العسرة. وكان من جملة صدقات عثمان رضي الله عنه أن اشترى ذلك البئر، بئر رومة، وجعله للمسلمين. فهذه الآبار كان المسلمون ولا زالوا يهتمون بها ويزورونها ويأخذون من مياهها، يشربون منها ويستشفون بها بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على بركة النبي وعلى التبرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الصحابة التبرك، وإلا فلأيش كان يطلب مالك بن أنس من ذلك البئر ليشرب منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من تلك البئر. وكذلك مما يدلنا على هذا أن السلف الصالح كان إذا دخل المدينة المشرفة يشرب من ألبان، أي من حليب النوق، والنوق جمع ناقة، والناقة هي أنثى الجمل. كانوا يشربون من حليب النوق، عسى أن تكون هذه النوق قد رعت وأكلت من عشب داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مباركا فتحل فيهم البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم القيامة، وأن نزداد من بركاته. في تلك الآبار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كان الحبيب.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: التويم إف إم سبونسر.
2: تفضل يا جار اشرب شاي
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الله تبارك وتعالى حذر في كتابه العزيز من الوقوع في الفواحش ومن الإصرار على الذنب، لكنه أيضا حثنا على التوبة، فقال ربنا عز من قائل في القرآن الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالله عز وجل من حقه على عباده طاعته وترك معصيته، لذلك نجد الشرع ينفر الناس من المعصية ويحض الخطائين على التوبة والرجوع إلى الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عاقبة من وقع في بعض الذنوب، كمن يأكل أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا اعتمادا على القوة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أي أن الأرض تخسف به يوم القيامة، فتكون تلك البقعة كالطوق في عنقه. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم ذنب التجسس على المسلمين والاستماع إلى كلام قوم يكرهون أن يطلع عليه أحد: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، هذا ما يحصل لبعض العصاة في الآخرة، ولكن الله قد يعجل العذاب لبعضهم في هذه الدنيا وفي قبورهم، فقد ظهر من أناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب الذي يعذبونه في القبر، حتى إن رجلا كان معروفا بالمرابات أي أكل الربا، وكان متكبرا على الناس، وذات يوم بينما كان راكبا بغلته رأى امرأة أعجبته فأخذها قهرا وزوجها رجل مسكين ضعيف، ثم مات هذا المرابي المتجبر فصار يطلع من قبره الدخان حتى صار أهله يستسمحون الناس الذين أخذ منهم المال عن طريق الربا، وقرأوا له القرآن على قبره حتى انقطع الدخان. نعم، هذا من شؤم هاتين المعصيتين، أكل الربا والتكبر على عباد الله، اللتين هما من كبائر الذنوب. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترث بالدين، أي قليل المبالاة. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه بعض المعاصي بالشرك،
وهذا لعظم ذنبها، وليس لأنها تنقل عن الملة عن الدين، كقوله عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، أي شبهت به. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي يشبه الشرك الأكبر، فإن الرياء بأعمال البر هو العمل لأجل أن يمدحه الناس، وهو يحبط ثواب العمل الذي قارنه. لكن الكفر بالله عز وجل يحبط ثواب الأعمال كلها، فنسأل الله أن يحفظنا من الكفر والكبائر والصغائر، وأن يتوفانا على كامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.